0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي

المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليه فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني بيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك، وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا و دعا قويانا و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنا و فرمانا كانم پرشتگوه نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أسان.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. چبکیک لگولزاری نزاو دعا کانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنس رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت ودفرمت زرترين دعاء بارانوي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو كدي فرمو فروردگارا خير و چاكمان پي ببخش لدنيا و لقيامت داو لآگري دوزخ بدور من بگره. امامي بخاري و مسلم يرايانتوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دقيرتوا كفرميتي پروردگارا خوا زياري رينمونيو خوا ناسيو پاكيزيو دولمن ديم ليت. امامي مسلم جرعبتوا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خوي لبيت دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دینم بو فراهمو چاک بکا کوا سرا پای همو کارو بارکان مو دنیا شم بو فراهمو چاک بکا کوا بجیوی جیان می تدایا در انجامی قیامتی شم بو بدز بهنا کوا دی دیاری کراوی رگما جینم بکا بسایو مایی کرداری چاکو با مردنی شم سرفرازیم بید لگشت رفتارو کرداری کی خرابو نالبر. إمام مسلم جرابته. عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فیری کردم کبلیم پروردگارا رینمو یو دا مزراویم پی ببخشا لگرانوی کی دی کش دا فرموی پروردگارا لکارکانم دا رینمو یو پی کاندنم پی ببخشا. امام مسلم یراویتیو. عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا ديفرمو برور دقارا بنا دقرم بتو لشر خرابي الرفتاري بيشو دهاتم. إمام مسلم جرابت يوا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيت داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات هتا لنجكان دا بيكات پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق بنفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امام بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لغناهو هلو نزانينو زياد الروي لرفتار كانمو اوشي طول باري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كردار كاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو بارک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویگ دا امام بخاری مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خواي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو برور ديگارا بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور برور ديگارا درونم به پارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودم و گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم به تو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک گیراو قبول نبید امام مسلم جرایتیو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبيت دفرميت لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پرور ديگارا پنا دا قرمبتو لآوابوني ناز نعمتو روين ويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا قرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرابيتيوا وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوا علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابيكي قرزار هات بولاموتي قرزار مونات وانم قرزكانم بدموا داواد ليدكم دزگيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندكاري گرا اگر با اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار کومکو یارمتی دداد لدانوی قرز کد بله پروردگارا او اندرس قو روزی حلال و درستم پی ببخشا هرگیز لانکم بلای حرامو نادرست ده بریزو خیر و مندی خود دولمندو بی باکم بکا لخلکی. امام ترمذی جرایتو فرمویتی فرمودیشی حسنه. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهر كري حوشب دفر ميد لأم سلمان برسي رزاي خواي لبيد اي دايشي مسلمانان دمويد بزانم كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكي تودا بوايا كام نزاو پارانوي زور دكرت اوش فرموي او نزاو پارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو اي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمام ترمذي جرايته فرميتي فرموديكي حسنة. عن أبي الدرداء فرميتي فرموديكي حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله

لحال باري دوزخ يكان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفرمت هميشة بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو پروردگارا پناه دگرم بتو لبرسیتی کوا خرابترین حالو بارا، پناش دگرم بتو لنا پاکی کوا خرابترین روشو روگایا. امام بخاری جرابتیو. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دياريتوا دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا خوم بتو سپاردو باورم به ناوي تو لرفتار كانم دا پشتم بي بستوي تو بولايتو هنام هناو لبربر كانش دا لپناو پشگيرم دا ناوي خواهی جان پناه دگرم بمزنی وشکو من دی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن. امام بخاری مسلم جرابیانتو. عن عمران بن الحسین رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حصين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كري حصين رزي خوان لبيت لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أبا حصين فيري دو شكرد حتى نزاو باران ويان بي بكاتو بي فرمو بله پروردگارا رين موي بخبرمو لشرو خرابي نفس بن باريزا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خوي لبيت دفرمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو پروردگارا پنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمام أبو داود روايتي كتب.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فختي صحيحي بخاري بشي أشتوايو لباري شاكرني نواني خلقي. عن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أم كلثوم كشي عقبة خوان لرازي بيدالي قيل بيغنبري خواب صلى الله عليه وسلم فرميتي دروزن بوك سناو تريك أشتواي أكاو نيواني خلقي شاقكا قسكاني بشويق أكا كخير بداتوا ياخد شاق ألي بيشوا بخاري رحمتي خواي ليبي يراويتيوا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. سهل كري سعيد خيل الرازي بيدلي خلق قباء ببشريان براديك يكتريان برباران كرد بيغنبري خوان صلى الله عليه وسلم لو روى آغادار كردوا اوش فرموي هستن بابشي نوانيان چاكين آشتيان كينوا بيشرا بخاري يراويت يوا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال: لعل امحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد، إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعتهم ابنة حمزة: يا عمي يا عمي. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. برائي كري عازب خويل رازي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمانجي ذي القاعدة دا عمري كرت خلقي مكان يانهج بشيتنا ومكوا تالي قليان ريكوت كسير رشتي دا بمينيتوا جاكاتي أشتوا يكان نوسي نوسيان أما أوهي كمحمد بيغمبري خوا لسري ريكوتوا أوان جوتيان إما دان بمنو سراوة دانانين أجر إما بمان زانيايا كتو بيغمبري خوايت ريقري من لينا أكردي بالكتو محمدي كري عبد الله. پیغمبرش صلی الله علیه و سلم فرموی پاشان به پیشوا علی فرمو پیغمبری خواب کجینوا او جوتی نا سوین بخوا هرگیز ند کجینموا ایدی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم نامکی لی سندو نوسی اما اویا که محمدی کری عبدالله لسی ریکوتوا
شمشیر نباته مکاو مگر لکیلان دانه بیو کسی جلدانیش توانی نباته دره ولگل خوی که اگر بیوی شوینی که بی وانا بیه که رگل هیچ کام لحوالکانی بگریه اگر بیانه وی لمکا بمین نوا جاکاتی چوانه و مکاو ماوکا توابو حاتن بولای پیشو علی و پیانود به هوری کت بله ما بس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعدر چید چون که ماوکی توابو ایتر آبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم درچو چکه حمزهش به مامه شوینیان کود پیشو علی خوالی رازی بیه چود دستی گرتو هنی به فاطمه خوالی رازی بیه ود هاک چکه مامت بگرو حالی گره ایتر آبو پیشو علی و زید و جعفر بو با کشم کشم یعن لسری پیشو علی ایود من لپیشترم پی چون که کچمامی خومه پیشو جعفریج ایود کچمامی خومه و پوریشی خیزانمه ما بست پوری دایکیه زیدیش ایود برازای خومه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر یاری دا که بدره با پوری که خیزان جعفر بو فرموی پور لجی دایکه پیشو علیشی فرمو من لتومو تویج لمنی و هروها با پیشو جعفریشی فرمو تو هم لشیوو هم لروش تا لمن ارچی و با زیدیشی فرمو تویش براو کس مانی پیشو بخاری رحمتی خویلی به گرابیتیو عن ابی بکرة رضی الله تعالی عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أبو هريرة خوالي رازي بدله پیغمبر خوام صلى الله عليه وسلم لسر منبر بيني حسن كوري عليشي لتنيشتي خوي ودانا بو خالي رازي به جاري روي أكرد أو جاري روي أكرد خالكك هو أي فرمو بيقمان أم كوري من سيدو سرورا أميدك خوابيك بمعي أشتوايو تشاكريني ناكوكي نيوان دو قروهي قورا لمسلمانا بيشوا بخاري جراويتيو عن عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب تاك برواداران عايشة خوالي رازي بيدالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جويلة دنگي دو کسي ناكوك بولد بر درگاكا دنگيان لحل بريبو يكي كان داويلو يتريان اكرد كا كم يغلى ما في خوي بوداش كينيو لي خوش ببيو نرمي بنويني اوش ايود سوين بخوا واناكم پیغمبري خواهش صلى الله عليه وسلم هات درو بولانو فرموی کوا او کسی کسوین دی لسر خوا اخوارد کنا بیچا کبکا او جوتی من بوم ای پیغمبری خوا او چونی پی خوشا باوابه واتا پشیمانم لسوین دکم پیشوا بخاری یراویتیو بشی مرجو بلین نامه عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج عقبي كري عامر خويلي رازي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي لبيشترين مرجك كشاياني أو بيك إيو وفاي بيبكنو بيبا نسر أو مرجانيك لباريها وسرجيريو جنو جن خوازي دادبي بيشوا بخاري يراويت يوا

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقض بيننا بكتاب الله. وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. أبو هريرة خالي رازي بي وزيد كري خالد جهني خالوي رازي بي دلين بيوكي دشتكي هاتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي: أي پیغمبري خوا، تخوا أقرب بي پراوي خوا حكم بو درنكي. أوي تريان كزيكتو تيغيشتو تربو وتي: بلاي ببي حكمي خوا حكم من بودركو مولتي جبدا با من قصي خون بكم. پیغمبري خواش صلى الله عليه وسلم فرموي بلاي وتي: بيقو من كوراكم كريكاري ام بياوبو ايشي بو كردوا لقلجنا كيدا زيناي كردوا من جوان خبر بيداوم كدبيت كوراكم سنگسار ورجم بكري هربويا من صد سر مرو كنيزيكي كم داولة وليدا برام كبرسيارم لكساني شارزاو زانا كردوا بيان راقي عندوم كوراكم صد شلاق والجلدو دور خسنوي سالكي لسرو جني ام كابرايش سنگسار كردني لسرا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: سن بو کسای کیانی منی بدستا با پی پراوی خوا حکم اکمل نیوان تانا کنیزکو مرکان مالی خوتا واتا اگرته بو خوتو هیچ دوری کینیر لا بردنی سزا لسر کرکت کرکشد ابی صد دار جلدی لی بدریتو سالی کی دور خیتوا. ای اونیس، توش بیانی برو بولای جنی ام کابرا اگر دانی ناب توانه کی دا سنگسارو رجمی بکه دلی به بیانی دا چوب ولای اویج دانی بتوانه کی دا ناو پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرمانی کرد آفرتکا رجم کرا. پیشوا بخاری یراویت یو عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: لما فدع اهل خیبر عبد الله ابن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه وزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. ابن عمر خويلي رازي بيدلي كاتي عبد الله كري عمر خلقي خيبر دز درجيان كرده سر عمر چوه سر منبر ووتي:
لراسي دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل جولکی خیبر دار ری کوتبو لسر نیوی مالکانیان فرموی من چند خواه حز اکا اتان هیلمو لسر ام دستورا استش عبدالله کری عمر خواه لرازی بیار چو با مالو سامانی خواه لوی کچی لشو دا دزدریجی کراو تسر هر دو دستو هر دو قاچان لجه بردو امش لوی هیچ کسیک با دجمنی خومان نازانین جگلوان آن دجمن من نو جی گمانی ایمن من وان پی باشا اویان پی چول کین جاکاتی پی شو عمر خوالی رازی به لپاش راویش عزمی جزم کرد لسر او بریارا یکیگ لکرانی بری ابی الحقیق هاد بولای ووتی ای فرمانده ایمان دارن آیا تو در من اکید کلکاتک دا محمد خوی بریاری مانوی داوینو لسر ملکانی زوی لگل من ریکو توو امیشی بمرش گرتو با من پیش شما عمر فرموی بو تو ازاند او فرموده پیغمبرم صلی الله علیه و سلم لبیر چوا که پی فرموی چون ابیکاتی لخیبر در اکرید شو لدوای شو وشتر پشو دریجه خوش روکت غارت پی بکات اوی جوتی کرا ابی القاسم اوی بسعبت وود و تی درود کرد ای دجمنی خوا اتر او بو خیبری پی چول کردنو همو او بارو بو مش که هیان بو لملک و مال و وشترو کلو پل هموی باب جردنو قیمتی خویان یعنی پیدن پیشوا بخاری رحمتی خوایلی به یراویتیو

گیدری مظلوم رزگار بیل مظلومی پیشکش به محمد بی صلوات و سلامی خواه خواه ربار من ها ریتم قلعه يخبم لقل الدين جمهيلا نتواو ننغقام في بقر نتاو نهتاو نرهيلا لدورا وقيم لدنقيد صوزد بو لا صيرون وشاوم لخباتي بيروز دبو خمر بوار بيشان درير نجاتي بيشانجي كروان خيلي تتري فيمان قشوي استركان بجيدي

أنفسكم وبوستان وبوتام لقل كروان لقبرين فردي شوي رشو سامناك بتشكي خوانا سيدرين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاط، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشوستان لهرك يبان عشتي بردقار تان ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال إنجاري كدي كجب قرينو خزمة سورة مباركة الشعراء لألقي نو يمين دابوين كيشتنا آياتي شصنو بدواوا خوشوستان توي أوي بردقار باسي يكم كوملي بوكردين كبش كوملي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال قومك يا داستانو سرقزشتو باسو خواسي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال فرعون دارو دستكا چي رويا چون زور بان باوريا نهينا پروردگار زور او خلقي كباوري نهينا ويلنا وبردن اتا سر باسي داستاني دواميان اوش داستانو سرقزشتي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام لآياتي شسنو بدواوا پروردگار باسكات وفرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم أفرمي سرگزشتو داستانو روداوي جياني إبراهيميان بو بجرروا بو بخنروا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكو غلكيوت چدا پرستن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وتيان چن بتانك دا پرستين بردوامشين لا پرستنيانا قال هل يسمعونكم إذ تدعون آيه او بتانا جوان لپارانوو بانغو هاور کردي اويا كاتي ليانا پارانوو داوان ليكن او ينفعونكم او يضرون آيه ستان پي اگينن ياخو زررتان ليدن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نخير نأبسن نجوان ليه نأبينن نزرمان ليهدن نزيانمان بيهجينن نسودمان بيهجينن هيتش يعني لما ننية أي شيء وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يما باوكو بابيران من وابينيوا ويان كردوا بوشيوا زكاريان كردوا سجدان بوم تانا بردون پرستشيان انجاما وبوم بتانا دوايوا بردوام إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام ديالوشان لقلاكا وشي إبراهيم لقراني بيروزا شسو نوجر هاتو لبانزا شوينة بإبراهيم نسراو بيا أوش سورة بقرة بس تنها لسورة بقرة ياي بوكراو إبراهيم لسورة كاني ديكا بهش شوازك كبنجاو چوار جار هاتو لجيقل سورة بقرة ياي بوناكراو تا إسجني هيني كنازان جي دلنیان کنی هنی کی زور جوریتی داره او کوچون لهندی و شانی هنی جورا بوجاران نه زنار دوایی ایسا دوز راوت او به همان شوازیش. اکری اما جبی بو آویکا لتوراتی شالای آوان دو نابی هبو یکم جانای ابرام بو دوایی گر راو با ابراهیم لسفری تکینا هاتوا ل بشی حفده برگی پنج بدواوا فلا یدع اسمک بعدو ابرام بل إبراهيم يتل مولا بيدنا وتري أبرام يتل بيه وتري إبراهيم أكري أماجي بوأو قران كارية بي كالكاتي خوانامي بدوق ونغدا تيبر ريوا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام دو جور ما مامالي هبوا لقل ببرواكانا مامالي كان بديالوك مامالي كان بكر دوا چون بيسلميني تنها الله حقا أوانا بتن أوانا ساختن اوانا هیچ سودکتان پی ناگینن هیچ ضررتان لینادن با کردوا یا خو با دیالوگ هم با تیوری دیالوگ هم با یعنی کردواش چسباندنی او تیوریا با کردوا سلباندویتی ابینین کاته لعراق آیه هشتا نشود دروا یا خو با شوازی که رازگوی راستر بلین هشتا نکراوات دروا چوکه گشت پیغمبران کاته چونت دروا يعني إذ يعني كراونة تدر إخراج ونك خروج تهجير ونك يجرب وكل شنها آيات جختك رتا ولا سروا بابته كاتي بيشوي بيشي تدروا ياخو بكرة تدروا العراق سي جور ديالوكي هم ديالوكي يعني لقل باوكيا أو كسورة مريم باسكا يا أبتي دوميان لقل قلكيا سيميان لقل جنابي باشا نمرود ملكي بابل هر سي و سي ديالوكي كش ديالوكي لوجيكي ومنطقي بون إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام أوند بلو باي لاي پروردگار برزا زياتر يعني لبيس صفات بلكو زياتريش صفتي جوان بال دراوتا سر إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام بس زياتر لبيس وصف وصفي جوان كراوا سايشي كراوا بولمونا پیوتراو إمام أمة صالح يعني كسي شاك ميواندوس مسلم ملك جبوب وفرباني خوا موقن دليكي يقيني هبو آرامي هبو حليم زور نربونيان بو أواه منيب قانت شاكر مؤمن من أولي الأيدي ومن أولي الأبصار لا أولي الأيدي لا أولي الأبصار شا وكاتب خواي قورا بس إبراهيم وإسحاق ويعقوب من بو بكافر من أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني بهيزبون زور هيزيان هبو أونية چند هادس يان هبو به أيدي ليره دائما بس زور هيزية هيزيان زور بو إنجا والأبصار دوربيني بون زور دوربين بون إنجا خوانا به چند ها چاويان هبو به بس أونية إنجا مخلص إنجا مصطفى إنجا مجتبى إنجا خير يعني كسي چاك يعني ذو قلب سليم إنجا دلكي بسلامتي هي إنجا يعني ملكوتي آسمانا كان وزوي بيبشان دراوة إنجا حجة الله بلغي پروردگاري بيخلات كراوة تلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه إنجا كريم سخيبو إنجا صديق زوزو الرازقو بو جيقوي نبي بو لقل رسول شابو إنجا زمانكي رازقوي بيخلات كراوة خوي زماني راز بو إنجا خلقيش براسي باسيان كردو دواي خوي استعيش كراوة إنجا جعله علية پروردگار بلندی کردو يعني پلوپایی که برزی پیخلات کردو إنجا هر چی عین آسمانه کنا همویان شانازی پیواکن همویان شانازی با ابراهیم واکن علیه الصلاة والسلام او کاتی پروردگار کاتی باسی ام داستان من بو که وطلو علیهم نبأ ابراهیم لو کاتا ابراهیم فتایگ بو گنجگ بو نازلین تمانی چند بو اکره چوارده پانزه شانزه حفده سال لو دورو برابو بی بلام گنجه کی زوزور بلیمت زوزور دانا زوزور خوان عقل و حکمت فتا و کل سورتی دکهاتو سمعنا فتای یذکرهم یقال له ابراهیم ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام لجنگه که گوره بوا که چنها دابو نریتی چو تیان هبو لبیرو باورا چنها خدای سختیان پرستو استیران پرستو جگاوا چن بتی کان هبو پرسشان بو انجام ماوا انجا ملیکی شان پرستو سجدان بو ملیک بردو انجا قربانیان کردو بو بتکانیان بو پرستراو کانیان قربانی روکی جاریوا دانیوالا روک جاریوایا نانا اجل مرو بزنو گاو جورا کان کردو تا قربانی جاریوایا مروویان کردو تا قربانی بو ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتو بشوازه کی زور زور عقلانه بجي شوازه کی زور دانانه هاتو او کشان هر همویان بن بر بکا او کشان نیلتو نه بت پرستی بیلتو نه قربانی کردن بمروف بیلتو وکو ولدورانت لا یعنی قصه الحضاره باز لوا کالی چی الله کاته یعنی مناله کان یعنی کرده قربانی کچی یعنی کرده قربانی کور یعنی کرده قربانی سر یعنی برین یخو این سوتانن لبردم بتکانا بلام آهنگ یعنی گرا علي هاواري منالكان كشكان كركان بدني تبلو دفكان كليانا دا أشار رايوا يصير دنيا أنت كلي دني تبلكان أبو خلق جيل دني أو هاوارو فغانو نركون علي منالنا نهابو لبردم بتكانا أسوتين ران ياخو سرب الران وأكران قرباني إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بأمر خواهات أوشي نهشت قرباني كردن ببروفي نهشت كاتي مركي كردا قرباني لبري كركي إسماعيل عليه الصلاة والسلام أفرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم داستان سرغزشتي إبراهيم يعني بو بجرو بو قلكات أي محمد أي بيغمبري خوش بسمان عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكيو قلكي وت چدا پرستن طبعا أبي أقامان ليبي هني دستواجه هي أبي زور ورد بين لما مالا كردن لقلقا أيا أبيه ما بسي باوكيتي راستوخوي يعني كبيوتري والد ياخو ماميتي ياخو كسكي ديكي لذا الرأي جواز من هي رأي كان اللي باوكي راستوخوي خويتي والد بلام أبين لقرآن بهيش شوازك نهاتو كوالدي بي هرباسي أبكا أقل وردكاري قرآن يعني سير بكين أبينين جوازي كزوري كدول نوان والد لقل أبا والد بتاك ياخو بجوت هاتو بلام بكون هاتو چونکه هیچ کسی کلمه والدینی نیه والدانیه والدان مرفوعه والدین مجروره باشه والدینیه دو باوکو دایک راسه و خویه من نام عثمانه باوکو دایکم یعنی فاطمه لقل محمد غریب اوانه پیانو تره والد و والده والد و والده اب وانیه اب بتاکاتوه بجوتاتو بكوشاتو آباء بو تشوك محمد غريب كوالد ابن أبي منيشة بلام إسماعيل كبابير ما والد منيه أب ما ماما بيوتري أب بيوتري أب باوكي بابيرم يعني آدم عليه الصلاة والسلام والدي منيه والي أمرو فانانيه كيسان أي شي أمرو فاني أب أب إما أولادي آدم نين إما أبناي آدمي ولد وي راستو خوبويتي يعني كسي كي دي كلا نيواني أنا نية من ولدي محمد غريبا محمد غريب والدي منا طبعا نايباكم مركبة بيكو محمد غريب يغنعوا بلام ابني محمد غريب شم ابني إسماعيل شم ابني آدم شم عليه الصلاة والسلام هروها أمش أم والدة من هي والدة يعني راستو خو فاطمة دايكي مني دايكي راسه وخوما بلام أم هم راسه وخوي وهم نا راسه وخوشه يعني ننكم والدي مني بلام أمي منا أمي منا قرآن بوشي وازج جيوازي كدو توا بوي القرآن نابيني كباسي والدي إبراهيم كا بس تنها باسي كيه كا باسي أبي كا أما تقريبا أتواني بلي آماجيه كي زور رونا كآزر والدي نبي أبي بي يعني باوكي راسو خوي نبي باوكي راسو خوي نبي بو بلقيه كمان هي كسيري قرآن بكين بونمونا أبينين أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت كاتي يعقوب بيغمر عليه الصلاة والسلام لسرمر قابو الرولكاني كوكر دوا بي فرمون إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي برولكاني فرمو دوائما شدا پرستن قالوا نعبد إلهك پرستراوي تو پرستين خداي تو پرستين وإله آبائك همان أو خداي كخداي باوكو باپيرانتا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أمانة بابيتون لكاتك يعقوب كوريكي كوري إسحاق إسحاق باوكيتي أي إسماعيل إسماعيل ماميتي ناي أبي لين راوة إبراهيم إيش بابيريتي ناوي أبي لين راوة ناوي أبي لين راوة إنجا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي ديالوكي لغل باوكي أكر باوكي باوريني هنا باوكي توربولي أو كاتا أميش بنرمونياني خوي فرموي سأستغفر لك ربي أباريموا لبروردقارم كليد بوبوري كليد بوبوري بروردقار إيش دوايوا فيريكا بشاندا نابي بو كسي مشرك بباريتوا كلي خوش بي بارانو بو كسي مشرك نية بلام تازا وعدي ياوا بويا وعدكي هنا جي خواي قورا إذن ياك وعدكي بينتا جي لبروردية بباريتوا لي خوش بي وقسقي راز دار جي بويا هش تا مجلسي بجي نيشتوا لقل قومكيا كوبوا توا انجا باو كيشي لوي لو كاتا باريتوا فرميشي واغفر لي أبي واغفر لي أبي كاتي لقل قومك يا ديالوك كباب كيشي لويه بروردقار لباوكم ببارروا لباوكم ببورا چونك باوكم قمراب ولا قمران بوا پروردگار شفرمي چي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أفرم بارانوي إبراهيم بو أبيه بو باوكي كوتمان راسوخونيا أفرمي لبرا بو وعدك يابو بيمانكي بباوك يابو بيمانكي هنايجي بلام كاتي بو يرون بويا ودجمني الله يتر إعلاني براءتي لكر إعلاني براءتي لكر تولى من نيت من لتونين بلا مبينين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقل وشا كبوي الرون بوتو بما يعني آزر كدجمني خوايا إتر وازي لبارانوه هناو بو أو بلا مباراوتو بو والدين بو باوكو دايكي راستو خوي تاو ساتي وفاتك أكو لسورة إبراهيم پر وردگار باسا كافر ميشي كإبراهيم فرميتي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سباز بو الله ك لتمني قورية إسماعيل إسحاق بي خلات كردم يعني إسماعيل خلات كراوة إن جاء إسحاق شي بي خلات كراوة إن جاء فرمجي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بلقي لسروي كتامر دوا دعاي كردوا بو والدين بلا موازي لدعاء هنا وبو أبيه كواتا آزر يعني أبا أبيش أكري مامي بي أكري ماموستا بي أكري بيغمر بي يعني ما بس من آزر نية وشي أب وشي أب لقرآن يعني بو مام وتراوة وكويسة وتمان إسماعيل مامي يعقوب كتشي أبي بو بكارين ري إجا أبينين وأزواجه أمهاتهم خزانة كاني پیغمبر علیه الصلاة والسلام امهات ایمن بلام والدات ایمنین ایمنان نبو بلام اما امی اصطلاحینیه او امی کراستو خو امی بی که پیوتر والده والده ما نیم بلام امانا ام اکره کسی که دی که بی لبر پلو پایا یعنی سرو کی ولاد یعنی گردل سوز بی پیوتر باوکی ملت پیغمبر باوکی گلکیتی ها وشی باوک اب بلام لکردیا جیانا کرده وا يعني قبل قل والدة جانا كراوتوبونا منش همو جارة كلم علم باوكي بلا ما بس ما باوكي راستو خوي نية بوشي وازا فرموي بقلكي لقل باوكي ايوه چه دا پرستن اوانو تيانشي قالوا نعبدو أصناما اما چن بتانك دا پرستين فنظلوا لها عاكفين بردوام بملكتشي امينين يوبو بتكان ملكتشي بتكانين جرائلي بتكانين اللي دا عازة كانم وشي صنميش لقرآن وشي تمثال هي وشي وثن هي وشي صنم هي تمثال دو جورة تمثال لنمونة وهاتو لمثل وهاتو يعني تو كسي كتي باوكت أشي وينيكي بوكيشي ياخو بيكريكي بوداتاشي لشيوي باوكتا أم بيوتر تمثال أو جورة تمثالانا بيكرانا دو جورة جوري كان بو پرستن نية جوري كان بو پرستن نية وكو سليمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي پروردگار جنوكي بورام كردوا جنوكي لجردس يابون كاريان كردوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل أفرمي جنوكا كان چيان بو دروسة كردن پي كري بو يعني سليمان دروسة كر أو پي كري كخوي حزيلية كا بو يزانان لباسة كان الله ينشي پي كري شيري هبو پي كري يعني هنده آجالي هبو پي كري جوان جوان بو يدروس كراوا حزيلي بو عشان يعملون له ما يشاء أوي أو بيبت بو أندروسا كل شيء لمحراب لشيش لتمثال لبيكر لو كاتا عادة نبوة بيكر عبادتي بو بكري أو بيكر أنش عبادتي أنا بو نكره ومجوري كميان جوري دوميان بيكر كعبادتي بو بكري أكو بيكري بوزا يس عبادتي بو بكري أكو بيكري لا تعزى عبادتي بو كراوا عبادتي أنا بو كراوا وكو يعني بيكري هركسك بخواي بزاني عبادتي بوبكي عبادتي بوبكي أما لتمثال وأقرب وشي أبيتا صنم أبيتا وثن أبيتا صنم أبيتا وثن بلا تمثال بلا كعبادتي بوكري أبيتا شي أبيتا صنم أبيتا وثن أبينين لقرآن بيروزا يعني همان أو بيكرانا ناوي تمثال يعني لين راوا بلا دواي أو كعبادتي يعني بوكراو بوتا شي بوتا يعني صنم بوتا وثن. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. إن جاء دواي وبيتا وثن أبيتا صنم فالرديار فرميتي قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. تماثيل بو بشيبو وأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وتالله لأكيدن أصنامكم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم على أصنام لهم. كاتي موسى بيغمر بروردقار رزقاريا كا خويو قلكي رزقاريانا كا أو كاتا قلكي أتشن لاي كومالكي بتبرز بتيان هي عبادتي بو كانوا إن شاء الله دتوش شن بتيك من بودان بع عبادتي بو بكين أصنام. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيا نعبد الأصنام. بروردقاري شفرمي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إبراهيم فرمي إنما تعبدون من دون الله أوثانا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لا يتكي ذكا وتيان بتانك ده فرسين بردوامشين لويك ملكتي أو بتانبين يرايليان بين باشا يهو ملكتي فرماني بتكانن آيا روجك بستوتان أو بتانا قصتان بوبكن ياخو جوان لقصي يهوية يهو أبينن أغاين لتانا لخير هيتشي وانية بو إبراهيم بيغمر يخسر بيانا فرمي كاتي أوان وتاني من ملكتي أو بتاني بردوام ميلا برسني أو بتانا. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أيا بتكان جوان ليوية كاتي هواركا بانكا باني أوان بيان باني غير أوان بي إذ تدعون نيفرموا تدعونها إذ تدعون كاتي بانكا أوان بن يعني غير أوان أوان جوان لقصي يوية. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ياخو ستان بيجينا أو يضروا ياخو زرتان ليدن. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نخير نخير إيما باوكو بابيران من وابيني وا أوان وا يعني كردو كاري وا يعني كردو سجدان بو أمبتانا بردو أمبتانا بخدا زاني وا عبادتي يعني بو كردون إيماش واكي لردا قرآن سرنج من برای کشی سرنج من رای کشی بو بابتی که زور هستیار ایوش اویه چاو لگری شون کوتوی کیرانی با اکو با پیران شون کوتی زور بی خلکی چاو لگری نبی مروف پروردگار عقلی پی بخشی ابی عقلی بکر بین با عقلی خود بیر کرو نک با عقلی خلق چاو لگر مبو با تایبتی لبابتی عقیده لبروی باو کی بتبرزوا أبيش بي بتبرزي لبري باوكو با بيراني نزان بون أميش نزان بي لبري باوكو با بيراني سمكار بون أميش بيتا سمكار شتوانية بير كروا بروردقار هرين كقليما برپرساتي تايبتي هي إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا حد شي لعسمانا كان هي لزبيا هي هموي ببندايتي أقرتو بولاي خوا لأيتي ديكا جخت خاطر سروي كمسؤولية تاك تاك تاك تاك لتانا برسينا فردا بتاكت نحزبكت نكوملكت نقلكت نولاتكت هيتش فريانا كون خود بتنها أتشي تداد قاي بروردقار محاميشنية بريكاريشنية وكيلنية سروتو سامانة بدسنية هيتش بريكاريشنية وكيلنية سروتو سامانة بدسنية

بل أكثرهم لا يؤمنون. زوربان بروانا هنا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. زوربي خلقي سفاس غزارنين سفاس ناكن. وأكثرهم الفاسقون، زوربان فاسقن. وأن أكثركم فاسقون، زوربي وش فاسقن. وأكثرهم لا يعقلون، زوربيان عقلان كاراناكن. ولكن أكثرهم لا يعلمون، زوربيان نزانا. ولكن أكثرهم يجهلون. ولا تجد أكثرهم شاكرين. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، زوربيان تنهاشوني قمانكون. وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أجل شويني زوريني خلق بكبي للرقاي الله لا تدن. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حرشن بتبيو سور بي لسروي كخلق باور بيني زور بي خلق باور ناينا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، زور بي خلق باور ناينا با الله إلا نا مشرك نبن، يعني إلا نا مشرك. وأكثرهم الكافرون، زور بي أن كافرن. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، زور بي خلق كفريان هل بجاردوا. ولكن أكثرهم للحق كارهون، بلام زوريني خلق رقيا لا حقا. فأعرض أكثرهم، زوربان بشتيان لحق كردوا. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، بيشوان زوربي خلق قمرابون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، سزاي خواب بسر زورينينا تشسباوا شنك برويا نهيناوا. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كوانا عبادتين بجنوكا أكر زوربان باوريان بجنوكا بو عبادتين بوكن، يعني باوريان هبو كجنوكا خدايا نكببونيان. كان أكثرهم مشركين، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، زوربان دروزنن. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، آيا وازاني زوريني خلق أبيسن يعني سود لقسا ورقرن أو يعقلون ياخو عقلان كراكن نخر شتوانية. وأكثرهم للحق كارهون، بوي بيغمدي نازاليش ما نفرمي عليه الصلاة والسلام، لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس وأحسننا وإن ظلموا ظلمنا. أفرمي شاو لقر مبل لقل خلق يابلن، أقر خلق شاكيان كري مش شاكيكين، أقر ستميان كر ستمكين نخير لشاكا لقل خلق أبا لبيرو باوري باشا لقل باوكو بابير تابا، بلام لستميانا لقل يان مبا، لخرابيانا لقل يان مبا، لقل خلقا كستميان كل لقل يان مبا. بيغمدي فرمي بلام ومكن اشتوا مكن وطنوا أنفسكم، بلام خوتان وارابينن. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. أفرمي أجر شاكيان كري وشاكبكن، أجر خرابيان كري وستمنكن وخرابا نكن. إن جاء دوايا وإبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام رويان تيكاتو كاتي أوان دان بسر أوانين جخد لسر وكانوا باوكو بابيرانيان چيان كردو معنش اي كانوا شلم كيرم شوني باوكو بابيرانيان كانوا نك اوي كا بتاكانيان جوه بيسيق ساكانيان امان بن ياخو زرليان ليبن ياخو سوديان بيبغينا شتوانيا، بلان باوكو بابيرانيان چيان كردو امانش باوشوازا او كارا دوبارا اكانوا. دواتر ابراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بيانا فرمي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عيا بنيتانا أوي إوا باوكو بابيرانتان باوكو بابيراني بيشين ك برسوتانا أوا دجمني منا إوا تشتان برستوا باوكو بابيراني بيشينانتان چیان پرستوا؟ اوانا دجمنی منن، تنها پروردگاری جهانیان نبی، تنها پروردگاری جهانیان نبی. اما چن خالقی تیه؟ خالقی کمیان؟ ام خدا سختانه یوا خدای کسیه؟ هر کسی بو خوی خدایی که داتاشیوا یای خدای نوچیه که لنوچی که خدای اکتان هی، نوچی که دی که خدای که دی که هی، یا خدای جاواز خدای که باران، خدایک بو تولا سند نوا، خدایک بو بخشینی رولا، خدا بو زمانک،

جيگي دانشتن بوي معلوم نبو هر جي خالي بو لوي دادنش اغلب دانش لپاي نگش ببي احتياج قد نبو گويا مر وقت لزوم لازم بوايا فرمايش شيرين.

جاي خوي اغلب بويا كرخالي بيغمر جيان سواكي أكبر.

بسم الله يكل او جارد السيبو تعام بل پیغمبر گیان دسی دانا یا لسر هر ایشه.

او شانی پانو بهز و قوات لای چپی و بو مهری نبوت.

0: باش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و صلات و رحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سريار يا وران شنكوتواني تاروجي دعي ميواناني مع الإخوة أما دبواني جمع وجماعة سلام ورحمة إخوة قورتان ليبيا لخزمتي لا أكان نخير كاني صورتي كهفين قيشتنا اللائي حوتم نخيري حوتم كاتيك بيغمر موسى سلامي إخوة لسر بيكو قتابي وشاقردك كتشت خزمتي بندك لبندكان إخوة جا او چیرۆک و داستانە زیاد مەبەسمان نییە ئەوەی کە مەبەسمانە ئەو لا و نەخێرانەیە کە لەم سوورەتە هاتووە لای حەوتەم ئەوەیە پێمان ئەڵێ فەلا تەسئەلنی عەن شەیئین حەتا ئوحدیثە لەکە منه ذیکرا ئەمە فێری ئارامگرتنمان ئەکا دان بە خۆمانە بگرین لە کاتی پەروەردەیە کە کەسێک ئەتەوێ پەروەردەی کەی فێری کەی تێی بگێنی ئەبێ بە سەبر بی لەگەڵیە نابێ لەگەڵ یەکەم لەبیرچوونەوە یەکەم نەزانین تو ڕەبی تو شەقازەی پیا بکێشیت و قسەی بەرز و نزمی پێ بڵێ ئەمە ئەدەبێکی قورئانیە کە ئەبێت دان بە خۆمانە بگرین و لە هەمان کاتە شتێکەیە لە ناومانە کە ئێستا بەداخەوە زۆر بووە جاران ئەیان وت فڵانە کەس فزوڵیە فڵانە کەس ئێستا کە وای لی هاتووە کۆمەڵگە هەمووی فزوڵیە یان بڵێین زۆربەی بووە بە فزوڵی حەز ئەکا هەموو شتێک بزانێ پرسیار لە هەموو شتێکەکە تەداخولی هەموو شتێکەکە ئەوێ ورد و دروشتی ژیانی تۆ بزانێ ئەوێ بۆ چۆ ئەڕۆی چی ئەکەی چۆن هاتووی ئەم جلت لەکوێ کڕی ئەو مۆبایلت لەکوێ کڕی ئەو سەعاتت لەکوێ کڕی ئەمە بۆ وات کردووە ئەمە ئیتر هەموو شتێک ئەوێ بزانێ ئەم ئایەتەی قورئان پەروەردە و ئاڕاستەکردنی بۆ ئەو جۆرە کەسانەشە کە فزوڵین کە ئەوێ ورد و دروشتی ژیانی خەڵک بزانێ بۆیە ئەم ئایەتە ئەبێ بیکەینە دەست پێچێکی تازە لە ژیانمانە فەلا تەسئەلنی تەواو پرسیار مەکە عەن شەیئین هیچ شتێک هەتا وەکو هاوڕێکەت بەرامبەرەکەت مقابلەکە خۆی ڕوکردنەوە ئەدا حەتا بۆ تەحقیقی غایەتە ئوحدیثو لەکە منه ذیکرا ئەگەر خۆم شتم بۆت باس کرد خۆم تەوزیحم دا باشە ئەگەر نا پێویست ناکە تۆ پرسیار بکەی پێویست ناکە تۆ هەندێک شتەیە بیزانی یا ئەڵڵاه ئەمە پێغەمبەرێک لە پێغەمبەرەکان بەندەیەک لە بەندەکان ئەم قسەی پێ ئەڵێ ئەم ئاڕاستەی ئەکا ئەم تریاقەی ئەداتێ ئەم پەروەردەی ئەکا ئەم پەروەردەیە ئەبێ ئێمە فێری بین کە سوورەتی کە هەف سونەتە جومعان بیخوێنین فێری ئەمە بین خۆمان ڕاگرین لە هەندێ شتا پرسیار مەکە تەداخول مەکە فزوڵی مەبە ناشرینە ئینسان دائیمەن پرسیار بکا هیوا هەیە کە دێتە کۆڕێکەوە دێتە مەجلیسیەکەوە دێتە دانیشگایەکەوە ئەڵێن ئۆهۆ هات ئیتر مەجلیسەکە تێکەدا ئەمەنە پرسیارەکە ئەمەنە شتی نابەجێ ئەڵێ ئەوەنە شتی نالایق هەڵێ جەوی مەجلیسەکە و کۆمەڵگاکە شتێکەدا ئەگەر ئێمە قەرارە سوورەتی کە هەفە خوێنی ڕۆژانی جومعە و هەینی با فێری ئەم ئەدەبەی تریش بین فەلا تەسئەلنی عەن شەیئین حەتا ئوحدیثە لەکە منه ذیکرا لای هەشتەم دێ بۆ ئەوەی بزانین چۆن مامەڵە بکەین بۆ ئەوەی بزانین ئەگەر شتێکمان بە کەسێک وت بیری چووەوە نەیزانی پێی نەگەیشت و بوو چۆن مامەی لەگەڵا بکەین پێغەمبەر موسا جوابەداتەوە قال لا تؤاخذنی بما نسیت لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من ئەمری عسرا کاتێک شتێک بە کەسێک ئەڵێ ئەگەر نەیزانی یان بیری چوو بووەوە ئاسایی بێبەلاتەوە تێی پەڕێنە ئەم جارە قەینە بەڵێ ئەم جارە نەتزانی کێشەمان نییە بیری چووەوە هەر کێشەمان نییە ئەوە ئێستا زانیت ئەوە ئێستا بەبیرمان هێنایتەوە بەڵام دووبارەی نەکەیتەوە ئامان بەڵام نەڕێیتەوە سەر ئەو ئاکارەی تر بە عوزر و بیانووی نەمزانی بیرم چوو بووەوە خۆت تێپەڕان ئەم جارە قەیناکە لێت ئەبوورین ئەم جارە عوزرت بۆ هێنینەوە پۆزشت ئەدەینێ سترت ئەکەین بەڵام ئامان دووبارەی نەکەیتەوە ئامان نەگەڕێیتەوە سەر ڕێگە و ڕێشکەکەی ترت قال لا تؤاخذنی بما نسیت گلەیم لێ مەکە من بیرم چووەوە ئەگەر دووبارەم کردەوە حەقی خۆتە لە دووبارەکەشا خضر عەلەیهی سەلام لە موسا خۆشە بێ هەر پۆزش ئێداتێ یعنی جاریە دووان ئەمە زۆر مهمە کاتێک ئێمە شتێک بە کەسێک ئەڵێین بیری چووەوە یەکسەر تووڕە نەبین یەکسەر هەڵنەچین بڵێن قەینا بیری چووەوە بەڵام بڕۆ ئیشەکە بکە بیری چووەوە بڕۆ تەواوی کە بیری چووەوە بڕۆ دەست پێ بکە ئەوە ئەنەس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ خزمەتکاری پێغەمبەرە خدمت کارکانی پیغمبر جوازن لگل خدمت کارکانی پاشاکان و ملیککانی دنیا خدمت کارکانی پیغمبر بدل کردو یانا چونکه پیغمبر دل یانی گرتوا دل یان وابسته خوشویستی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم پاشا و د صلات دارکان و پاره دارکاری دنیا راسه خل خدمت کار یانا بلام دل یان لای سرگورکه یانیه میان لایتی مليان لايتي أمان ضليان لايتي أو ملي لايتي بويا الزور فرقية اللي قل ملو ضل ضل كاتيك وابستبو لخوشي يستيو محبة أيكا لناخو أيكا ببي چنو چون وأجلو باداشتي لسرا بلام كاتيك توب بزور بيكي كملي خلقت لابو بزور بيكي أو حر وقتيك بوي بقنجي غيبتتك خيانتت ليكا دستيك لكا لقل دجملكات الجهر خواردتك بلام جاواز ده خزمتكاريك لدلو توي بيوي بو يفرق يا لبر اول لقل او كساني يملك الرقاب ولا قال اواني يملك القلوب يا ما هول بدين ضلي خلق بخمان كمان كيشكين ملي خلق معاش وراتب وترسا اقرنا ما ابي بدجمنت بلا ضلي خلق معاش وموچو بارنيا ترس نيه خوش يسي محبته بيغمر امي بكاره هنا صلى الله عليه وسلم بود صلاه دار نبو جيشي نبو هيزي نبو بازوي نبو لفتح مكه 10000 صحابه لخدمتي بيغمر ابو صلى الله عليه وسلم كتيبيك هبو بي او ترا كتيبه النبي فقط ام كتيبه بياواني انصار ومهاجرين تيابو غير او دو تشيني لكسي تي انا بو ام كتيبي بيغمر عليه الصلاه والسلام لفتح مكه آلای سوزیان بده سوابو رایات خضراء آلای سوزیان بده سوابو تنها و تنها آسنت ابینی لم ترى منهم الا الحديد بس آسنت ابینی واتا زری پوش بون واتا مجاهده کی بوخوا صلحاو بون ام مجاهدانا و ام انصار و مهاجرانا لفتح مكة كتبه پیغمبر بون صلى الله عليه وسلم پیغمبر امری کر با عباس مامی فرمي أبو سفيان من الدرجاي شون الجوروي مكب ورابقرا جيشكي همو نارد همو جيشكي نارد أو ده هزاره همو روشتن بس أم كتيبي بيغمر مايا وعليه الصلاة والسلام هر جيشك الروش لبردم أبو سفيانا برساري لعباس أكر أما كين أيوت أما عشيرتي فلانن أما ابن مالي فلانن أما هوزي فلانن أما تيري فلانن أيوت مالي ولهم كل هيك شيكم بمعنانية حش ربطيكم بمعنانية هتا كتيبه كي بيغمرها صلى الله عليه وسلم كتيبه يك يك بارش زريبوش وآسن ليش تجوليني لغيري الله أكبر لا إله إلا الله حمد صلاة إخوة فتحة نكبر روي بيك بريجيو نكبر روي بيشرعي بكي سركوتنا تبدا سيناوا أم سركوتنا أبي بحمد صلاة إخوة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لكاتي سركوتنا كانوا خوش يكان بحمد صلاة إخوة بكي نكخوا ما لبير بكي نكهر شمان بي خوش ببيلين دوهول بيكوتي عرق بريجا بيشرعي بك بابا بواكي ولا جنم هناوا ولا عقدي زواجم كردوا اي عقدي زواجك تبي سنة سيرة بيغمر بي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بيغمر بي كردوا روح بقرباني بي دي كاتي كتبكي بيغمر قاتة بردم ابو سفيان اترسيه علي من هؤلاء علي هؤلاء كتيبة محمد صلى الله عليه وسلم اما پرورده بي فيري بكي بو اوي ام ابو سفيانا وكو عبد الله كري سلول منافق نبي عبد الله كري سلول بوها الخلطة كخلقانيك لدورين آزان شقوشينين أطوانين برامبر محمد بوصن بو اوي منافقي كتر لما كدروس نبي أبي أم هزي بيه نشان دين أبي أم پروردهي بكين بو يا أبو سفيان بيش وغلط يكر بلام دعي وغلط ينكر تواو راس وسطا أم محمد صلى الله عليه وسلم أو هافي ريكر دوين لقل اويا أنا صلت دسال خزمتي أم بيغمر أبوم ددا أنا صال ببيوي قرش ورغري ببيوي پارچ زويك ورغري ببيوي موبايل كي ايفون ورغري ببيوي ساعات كي چلقلاي ورغري ببيوي ساري كي بزفتري ورغري هيچ ورنقله پیغمبر بس تنها اجرو پاداش رضاو ما بستو مقصدي امر رضا من دي خوايا وخوشويسي پیغمبر كي لدر معنا بچسبي صلى الله عليه وسلم دي ام انا صب شرا الاشتم بير شوايا شتم نكردايا شتم انجام ندايا قد پیغمبر عزيتي نا ادم وهيج كاتي عقوبين داهم بس انها فرميتي برو بيكا برو انجامي بدا اعم بيغمرا ولكم في رسول الله اسوة حسنة بويا كاتي كسيك شتيكي لبيرا چي ابي بزاني فلا تؤاخذني بما نسيت كاكي منكي مرجي لبينشان بدي شتيكي بيرچوا دوباري بكروا وبيري بهنوا اگر چنباري كردوا دعاي حلقيتي لقرآني من هيا وباشان ولا ترهقني من امر عسرا كاك هريك لئم طاقيك دياري كراو مانه بتعبد يساب شوي هاوينه بشك لغنجكان بشك لمنالكان بشك لهرزكاركان بدو ايشو كار اقرن اتشيب ولاي خاون ايشيك اتشيب ولاي خاون كارجيك اتشيب ولاي خاون معملك اتشيب ولاي وسطايك يام باوكا كمنالكي ابا علي ام كرم ميم دو سيمانجي هاون فيري بيشيك بي دز بطال بي نو كولا نسوريتا وتوشي شر بلا ما انك خيرت اقا من ما بس مباركني الزور الحمد لله باي او هيا بلا مكرا كان باي فيري صنعتي بيا دز بطال نبي ابو اخوي لم هاي نفيري اشتي بيا حنديك لو وصا كان او نبي وجدان او انا اخوان ناس ايشي وابو منالو ايشي وابو شاقرد وعملاء كان برجينكي قايم بيا او باربي دبسر كرا تحملينك يا قران قران بيتالي ولا ترهقني من امر عسرك هاك من طاقتك ما هو نزياتر ما دسر ما زياترم پی مکه من اتوانم اونا ای کی بی کن نای کی پرچینه کی قائم ملت بشکه دکسیتر ممنونه. والله خیر و برکت لویشت نامینه. والله برکت لکارکت نامینه. تو لجیاتی وی بی بپردیک. امن الله لای تو فیری امصن عتباش بی. فیری اخلاق بی. فیری معاملی جوان بی. فیری حیا و حرمت بی. فیری حلال خوری بی. فیری رازگوی بی. چن مهم شاعردیک لای وسطایک. فیری مهنت و صنعت و حرفتیک بی. کاتیک جعبیت ول وسطایکی. بو خوی ام صنعت دکان یک سر بخود آنیا پیش اوی ایشا کب کابو خلق پیش اوی چایی لبا خلی منو تو بیه آگای لحلال و حرامی و رازگوی پیش ایشا کی بیه اما لای وسطا کانه اما لای خوان ایشا کانه بی اما خلاق بدن بمنال کان فیری بکن بله کرم ایشا گرین نیه پارکا گرین نیه راست من اسمی شم کرد بو امپیا وسط دلار ملیسن بلام والله اگر ما بسیم بو امپیا وسط ملیسن چون کانه آزانه ایشا که ایشی ساعتی که بتعبد ل الکترونیات که امروز سعر زورت وشی کیش آبی من خوام وسطاوم سعران هنوز بله کبری کمپیوتر چی باشه والله ایشا که بایی 10,000 دینار نبود خاله باستر شاید 250 دلاری لیسانی و ایشا که بایی 5 رقم بوده تی برو بیانی نه دو بیانی شوره و سعر که لگراز را گردوه چه کی کردوه دای نه دو روزیش توی تی و که کبری هاتو 250 دلار که دام ممنون بود بابا اما ام پاره و ابزانی تو به حقی خود پیاد نکردو فیل و درود کردو لگل و خلکه آخر ام شاگرده بیانی جابیت و 500 دلار لخل کسانیه 1000 دلار لخل کسانیه ور 50 دلار ایشکی بو بکه لبرچاوی بیکه با ساعتک شیپی بچه 50 دلاری لیا بسنه برنامه کت گران کری و بالا خوام برنامه تو گران کری و تا بو یک سیار نکری و 1000 سیاری پی بری اکی یه 50 دلاری حساب کن 1000 بزام چنکه بوی زور مهمه ام اخلاقی قرآن بیت و نومن و بتوانین معامله کی جوان بکین این جلا این و ام دی تفسیر ام دولا اکا پی علی پرسیار مکه فضولی مبا علی بیرم چو ول زور زختم لی مکه همین هر اون طاقت تو انام هيا باشا لقل کس یکا د جارو ما کرد د جاروت ما نوا مکه کردی د جاروت ما نوا برو وان روش د جاروت ما نوا ملی وایود ایتر بیزار بی لگالی. الان ما موسا طاقتم چو، ما موسا جیان نماوا، ما موسا بی طاقت بوم، ما موسا ورز بوم. چون ما مای لگال بکم، چون هر سکوت لگال آم مخلوق بکم، چون جیان لگال آم مخلوق بکم. من الان سپی اول رشا، من الان روز اول شوا، من الان یک اول حوت. چون ما مای لگال بکم. آوا لا این ویم، قاعده این ویم علاج کمان داده. فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا اما حلي قرانا لقال كسك هيج مجالي تي انا ماوا قيشتوت تشلا بوبا قيشتوت بنقاقه كردوتاني سطل كبر بي او كان لي رجلي رجاوا نقل رجاوا في زاني دروس كردوا كاك ام جي انا وهارو بريوا هم روجي شر هم روجي تشلحاني هم روجي بينا وبرا فاكو في قيل وقال وتي وتي ارابر يا ونخير قاعدين نويمي صورتك هف من بيانك فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا كاك اللي روى جاء بينوا اللي روى تو بريخوتها من بريخوما اللي روى جياني خود بوخوش جياني خون بوخوم اللي روى دسكوتي خود بوخوت دسكوتي خون بوخوم بخوالا قلتوا اسفادينيا هربويا لسورتي كهفا ام آيتا هاتوا بهمان شوا قال هذا فراق بيني وبينك هندي علاقه وبيوندي كوملايتي وجنو ميردايتي ورفيقايتي اما علاجكيتي أبي أقول لك هذا فراق بيني وبينك بخالي رأي مجيء بينه بخو أم سريش أو أم تلحاني أو أم هو سوهرة من تحمل منيا حر وجو مشكليك حر وجو أجاويك هروج بين وبريك كاكا أما ناقين بنتيجة ناقين بحل حلي من توجي أبو نويا أما إيش حلك قرآنية كاتك هم درجة كان داخلها وحش رجع تاريخ نماوا أبي أم حل قرآنية فلا تصاحبني كاك الأمر وها وريتيك ناقين بوق قد بلغت من لدني عذرا كاك دعوزن بوتي نايوا بنجا عذرن بوتي نايوا بيز جار ليت خوجمم اسفادين يتور غلطك دوباراك يتوا بويا قرآن محلي بوداناوين أبي بلين هذا فراق بيني وبينك بخوا هني كسيا هني حزب هيا هني سركردة هيا هني برنامه هيا هني شوان هيا هني هاوري ورفيق هيا هني بيجو أكاونت هيا هني برنامه هيا أبي ببي ترسو ببي راوستان ببيدو ضليبلي هذا فراق بيني وبينك لأمر وإتر جاكاري أكيوتا بيمنو توابا توابا ريخوتا من بريخوما بخوا أو ريتو غلطا أو برنامي تو غلطا أو كوروكوبنوي تو غلطا لقل برنامكي خوايا ناقنجي هذا فراق بيني وبينك جهربو نكتما مصايق وتي أمر رمضانا كاك خوا بمان بنوسي سي صلحم كردوا سي أشتوائم كردوا وتم الله إشي قورت كردوا ما مصا سي صلح سي أشتوائي وتي أرب أخوا وتم باشا مالكان دور بني يعني زق متي والله يك مالبو تم شلون متي والله يك مالبو هم رو شر انا كره چم اشتي انا كره بو بني شر انا كر امسي روجي رمضان من خريك اشتواي يك مالبو كاكا او بيوز با اشتواي ناك والله بيبل هذا فراق بيني وبينك كاكا خو محربنيه خو محرب ايران وامريكا اني ام صاروخ تيغري او صاروخ تيغري ابي بل هذا فراق اخر جيان بصاروخ نار وبريوا جيان بچلحاني نار وبريوا والله جنومير عيبا لقول كالتر بيكتر بلين لقول كالتر بيكتر بلين عيبا جنوميرد لموشكم تر بيكتر بلين يعني لقول كالتر نابي بيك بلين اترشتي قورتر اگر جيانيك بشتي ناشرين بقسا ببولابول بجنيو بإيهانا بتيهالدان بدس راوشان بچاو سور كردنوا او جيانيه ابي ام آيات بيت تطبيقي كين بلين هذا فراق بيني وبينك أمس لا أي بيش كوتاي صورتي كهف لقل شش لا أكيد أبي بنولا أبي بنو نخير أمنو نخيرا هموي پروردية هموي آراستية هموي دستوري جيانا هموي جوان ريخسنو جيانا بوي بزاين شون ما ملا أكين لا أي ديام أمينيو أخير بوي ما دو تانكم إن شاء الله لو تاري داهاتو أتشين خزمتي لا أي أخير كلا أي أخير ونخيري أخير أساس بناغي هموشتيك للجيان اگر خواهد تمنید این شان الله لو تاری ده توجه نه خدمتی. الان خواهی جان بو خاطر جوری عظمتی خود، بو خاطر نه وجوان کانی خود، بو خاطر اسماء و صفاتی خود. یا الله خواهی جان دنیم ما سلامت کی، حیا و حرمت ما پارز را بکی، سربرز و سرفرازی بر درجه خود ما بکی. یا ربی خواهی دعوت تو اکنون تو آپارن و پروردگاره. چون لرکود کردین تو آواها لروجی قیامتا، لجیر سعیسی بر عرش خود کم بکی تو. یا ربی خواهی بلی خیر رسول الله و صحابی کرام شاد ما بکی تو. یا ربی خواهی رحم بحال من بكي يا ربي خويا رحم لمردو كان من بكي يا ربي خويا هدايتي كركش كان من بدي يا ربي خويا عاقبتي بير واختيار كان من بخير بجري يا ربي خويا حياة وحرمت ما فارز راو بكي حياة وحرمتي خوش كانوا داي كان من زيات الزور تر بكي يا ربي خويا رزقي حلال من زور بكي يا ربي خويا بحلال كان تير من بكي تشاو من الحرام كان نبي يا ربي خويا استقام وثبات من في عطا بكي يا ربي خويا رحم لقتاب كان وخن كار كان من بكي موفق سر کوتیان بکی یا ربی خواه شیفای بخیر بون خوش کن ما بنیاری بتعبتی او خوش کبرای نه و او نخوش آنی کوان خوشی خرس و گرانیان هیا دعای دعای خیریان هیا امش دعای تو اکن یا الله یا ارحم الراحمین یا شافی يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم خويا الشفاي بخير ام بنيري يا ربي خويا ضلي خويا نو خانا دوك سكاركان يا خوش بكي يا ربي خويا امن واسايج برقرار كلا شارو خاكولات اجتماع من يا ربي خويا داولتو اكين ولا تو ابارن پروردگاري حق استقام وثبات من في عطابك امين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وانتم موقن بالاجابه ان شاء الله
1: وادي محراب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلامی

بايس المطور زولنا وبري أساسي تيمور

في خسرو شيرين نارمن آوار في شيرين فرحان.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو: خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات باليمان دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوج به یوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگا دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أم فرمودين رواية كدوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

غفرانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: ارال یک خلینوی چی زانستی لو جمارانی که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جمارکن چی اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جمارکن بو بیسرام روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اما بعد خوشویستان و عزیزان و برایزان خوشکان و برایان مسلمانان و ایمانداران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته لخزمتان عبم لالقی کی تازی قرآن و جماره به هیوای اوی خوای پردگار رحمه بیبکات ساغ و سلامت مانکا و قرامی عفو بین سرطان و کان مانو مانکا بو کسانی که استمیعون القلو فی اتبعون احسن عزیزانی خوملم القیه دا لگل جماره نوصو پنجا بو لفظا لقرآن نهاتوه بلام وكو آياتك أخويني طبعا آياتك لسوتي عن كبوت آية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ألف سنة إلا خمسين عاما جمهور مفسرين ألين نوصو بنجا صالة بلام وكو بالرقم يعني بلا 950 سنة أو نهاتوا بلام باستثناء هنايتي باستثناء هنايتي نوح عليه السلام زور توشي مشقته نار حتيبو لا نوقع مكي خويا وصورتي كجمانية بناوي صورة نوح عليه السلام. فنوح تقريبا وكلم آياتي هاتو كخواء فرميت ألف سنة إلى خمسين عاما نصو بنجاه صال هندي لا قالوا قيل هي مثلا ألين بو استثناء بكار هنا مثلا بو بعدد نيوتو خواب لأنه صو بنجاه صال. طبعا إمامي زمخشري زور بجواني قال أفرميت استثناء كي يدل على التحقيق زور بجواني باسي مثلا كاكا وردي أو كسانا آياته استثناء عادة أفرمي يدل على التحقيق أقر بيوتا يا أخوة ألف سنة يعني بيوتا أنه صو بنجاه صال لو أنا يقولي تقريبا تقريبية اشتكى مانجي كم صالي كم چونك هميشا عدد لقرآن هم بو مسائل مبالغة هاتوا وإن تستغفر لهم 70 مرة لسبعين باس مان كلا برنامي كباسي حفتا مان كرت بو مبالغة بلام استثناء لزماني عربية كاتك استثناء غيك كلا بلاغاتي قرآن كأفرميه ألف سنة إلى خمسين عاما دلالتي تحقيقة وتأكيد فعلا نوصو بنجا صال وإيما قاعديك مانية علي الاستثناء في العدد تكلم بالباقي يعني كاتك استثناء هاد العدد تشي لو استثناء ما يوأوه لقره ألف سنة إلا خمسين عاما عين صوب انجاز تكلم بالباقي شون كرأيك شيء هزار وبنجاز صال ألف سنة هزار صالة إلا خمسين عاما جواك يخوش بوا علين هزار وبنجاز صال أو رأيي شيء بلام أو رأيي صوابنية راجح بو زنايانو علماء متأخرين ومتقدمين هردولا جمهوريان زور بي زوريان على نوصو بنجاه صال بلام كاتك على ألف سنة إلا خمسين عاما سنو عام لزماني عربية سنة بو قاتو قرية وشي سنة لقرآن كهاتبية بو ناخوشية بلام وشي عام بو خوشية بكاريين إخوائي بردار جل جلال شكا إما همو كلمة يقل لقرآن استقلالية وشخصيتي خويه فكات إخوائي قورة جل جلاله أفرمي ألف سنة إلا خمسين عاما يعني بنجا صالي ليا دركة زانايان ألين بوية فرمي خمسين عاما أو خمسين عاما لو بنجا صاليا أو مجموعة خلقيك إيمانيا بنوحينا لو بنجا صاليا إيمانيا ننا وبنوح شك إخوة أفرمي وما آمن معه إلا قليل أويك إيمانيا بنوحينا هنديكي زور كمون قليلك زانايان شي أفرمون مفسرين جمهورهم ألين دوان زكاس بوا دوان زكاس لأنه صوبا جاء صالة ابن عباس إلي أدركه شيخ المفسرين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة أفرميها اشتاك أزبون لسق سكو رأيكي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه هشتا كس إيماني بنو حيناو أم هشتا كس زوربي زانايان وأهل تفسير رافا أفرمون لو بنجا صاليا إيمانيا هناو إيتر هندك أنا لن لبداية أبوه هندك أنا لن نهاية أبوه هندك أنا لن مجموعي صالة كان لناو أو نوسطيا خواناوي ناو ببنجا بخمسين عاما بوي واضح بيشتكى يتل دوائيا نوح عليه السلام نوصو بنجا صال دعوي كذ طبعا ابن عباس فرمي بيجا وشل صالبو بشل صاليبو وبيغنبر دوائي طوفان كيش فأخذهم الطوفان دوائي السر أرزك همي أو قرتيوا ياخد أو منطقي أو بو أو يشبوخي اختلافي كيلة بين أهل تفسير وخاصة المعاصرين زوربيان لين بس شويني خوي بو مهم أو كاتك أخوة أفرمي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستود على الجودي جوديش لبين عراق وتركيا ياخد كوتوتا بشي تركيا نوصو بنجا صال كدعوي كرت دوي طوفانك الشا صال جيا ليجو تشيل أما الصاد نوصو بنجاش تمني نوح لسر رأي ابن عباس هزارو بنجا صالبو هزارو بنجا صالبو صالبو ك نوصو بنجاي لقومك يا بدعو بردوت السار دوي أوي ترم نوح بيتعقدبو طبعا أساسا أم قصي قصي نوح بوي دابزي وبو بيغمبر وأم أمته بوي دلي بيغمبر باتو عليه الصلاة والسلام شكا زور معاناتو توشي مشقد بو ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن فرمي فتوشي نارا حتيبو بدس قريشو كفار قريشو فخواي تعالى دائما تسلية للنبي وبوي دلي باتو أم تشيروكاني بو يناو لازمني تشيروكي نوح عليه السلام بو يبزاني كت موداي تمني نوح ودعوة كردني نوح زور زور زياتر اللتو بو يفصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو العزم نوح جيتيايا نوح زور لشوينا كاني قرآني قرتوا باسو خواسي قرآني قرتوا ومساحيكي زوري قرآني قرتوا فنوصو بنجاس هالي تربينما بيتاقد بو فرموي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا وتي خوايا لسر أرس كافر ميالا وتي أقربياني يليتوا سر أستوشي فساد أبيت ولا يلد إلا فاجرا كفارا أنه كان يجيان هروك باو بابيريان كافر بد روشتو مفسيد ابن إذا بو إخواي فردقار فيري طمالينك وإخواي تعالى أما أخوة طمالخانانية يعني إخواء قلنا قادر بو نوح يجدركات وأو كسانيك إيمان يعني ناولا قليا هو همي تفرتوناكات ملان فرموي كشتي دروسك فاصنع الفلك فاصنع الفلك هذه سفينة دروسك فلك دروسك كشتي دروسك بو أوي رزقاريكم إن جا كشتي يكيش هندل رواياتي إسرائيلي هاتوا كبا بانزا صال دروستي كردوا فنوح عليه السلام رزقاري أبيت وخواي تعالى رزقاري أكات وهموسر أرس ويرانو داغانا كات بطوفانا كات غرق بيسر أرز هموي أما رقمي نوصو بنجابو لقرآن لحديثي بيغمرا هاتو عليه الصلاة والسلام بهمان شيو باسي هرب نوحا كات وكل مصركي حاكمة هاتو حتك عائشة أن نوحا مكث في قومه للوظك كان نوح للوظك أن نوحا مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة يوصى صلى الله عليه وسلم نوح نصو بنجا صلى ناقو مكيابو يدعوهم داعيبو داعي خلقي سحبو رائك يشاء قورترين منصب منصبي دعوية قورترين خوشترين لقب لقبي داعية ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله شق سيك هي بقدر أو خوش به كاتي إنسان كدعوة بخواك بو أو كسيك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فنوح دعويك دي نصو بنجا صال آخر شتي أو داريك بو شاندي فعظمت وذهبت كل مذهب زور قوربو لقو تشلو بوبو حامو يتر زور فراوان بو
2: ثم قطعها إن جابري بوأوي بيكابة كشتي أما بكرتي وبكردي قصي نوح عليه السلام كاتي برنامكي تر ثوابو أجينا شتي خوش هي لو بابتانا ولا كتابكانا فوجبار النصو بنجابو تالقي داتو بخواتنا سبيرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: رادوي محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام.

ポンズ。

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

And

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواسي خوي بردقاركين كيارمتي داين توان جاريك تربين وخزمتي وعزيز وخوش ويس لا برنامو شرح الرابي كتابي أدبي مفرد إمامي بخاري رحمة خوي ليبي تايب بتفرمو دشيرين كاني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام قيشنا فرمودي حوصو بينش أمدو فرمودي تكميلي بابي بيشون كباسي قرنجي دعاو باران نوية وكومل دعاي تايبته كلوانا كاني بيشوا باسمان كردن واني حفتا ودين وكوانا كان لوانا كاني بيشوا باسمان كركا بشيك لجياني الرجاني إيما كأساسي دين داري معنا بريتي لدعاو بارانا وناك دي مسلمان شو روشيك بسريا برو دعانا كانا بارتو وإنسان مسلمان هر دعا هركا ويهر لن يجاكالين إهدينا الصراط المستقيم وقولتلين دعايا بلام هندي دعاي تايبت هي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بتايبت فير مانكا كهوضين أو دعايا نبو خمان فير بين وبيان لينو الرجانا بو للايك أم دعايانا وكو عبادة طاعتك بو تنسل اللايش تدلت خوشكا للايش تريش خواي پروردگار بو هي دعايك وكم اللي بلاو مصيبت لسر خوتو دورو برو ولاتت لعدا فالمدي حصو بينش أنسا فرمي رجاي خواي لبي لخزمت بيغمبر أبو عليه الصلاة والسلام بياوي دعايك اللي دعايك يوت يا أبديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم إني أسألك أو ها دعائك أي بديه نري آسمانك أن بديع بديه نرى يا حي يا قيوم أي وكسيك هميشا زندوي هميشا بونورة راقرتو وقيوم أو يوتمان بونورة راقرتو دعوي أو اللي كان فقال أتدرون بما دعا في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أزانا أو بتشيش دعاي كرد يعني تيجيش لو يا بديع السماوات والأرض شن مهمة بما خوي بما ذا يا بما يا جارت رجب أسمان كرو ماي استفهامي أجر حرف شي جر شوية سريع اللي فكي يقرتي والذي نفسي بيدي في غمر عليه الصلاة والسلام الخوي جوابي دا فرمي قسم بخوا دع الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب فرمي أم بياوة دعاو باران ويكر دعوة إلى خوي فرودقار كر بوناوي خوا كأجرر كاتيك دعوة إلي بقي ولام تداتو إلا هندي الرواية أفرمي اسم الله الأعظم أما واتا ناوي هر قوري خوي فرودقار ديارة لكمال فرمودية في غمر عليه الصلاة والسلام باسي اسم الله الأعظم من بوكات واتا ناوي هر قوري خواي پروردگار لم فرمودية هاتو للرواية أبو داود فرمي لقد دع الله باسمه العظيم للرواية لها باسمه الأعظم يعني أم كسد دعاو پاران ويكر بناوي قوري خواي پروردگار هر قوري شناك هر قوري آثاي مسألة اسم الله الأعظم ناوي هر قوري خواي پروردگار زانايان ألين بعضي كالين چل تفسيريان بو كردو إمام السيوطي رحمة خواي لبي كتابي تايبتي نامي لكي تايبتي نسوك وعادتي خواي لسري أما يشكل لو بوچون بهزانا كاليريا هاتو وبوچون تريشمان هي الحي لا إله إلا هو الحي القيوم أو يشهر اسم الله الأعظم ليرام كسا كدعاك كا أيوه خوي لخواي پروردگار نزي كاتبوي أسماء وصفاته كما باشترين توسولي بي أودري توسولت ما يعني خونا ذكرنا ولخواي پروردگار إنسان لدعا كان باشترين توسول باشترين ريقيك بيقري تبر بون زيقبونه والأخوة بو جيرابوني دعاكت أسماء وصفات إخوائي فروردقار سبحانه وتعالى فالمدي حوصو شش فالمدكي أبو بكر الصديقة رزاي إخوائي لبيب أبو بكر رجيك ببيغنبري ودع عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي فالمي أي بيغنبري عليه الصلاة والسلام دعايك انفيركها بالناون يجاكا يعبيره شونك دعاينا ونشتهايبته طبعا بزوري دعاي نيرج يا للسجدية أو تريا لدعاي تحيات أو دوكاتا دعاء زور تايبة ترن بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أم دعاي بلي وعن بيغمبر عليه الصلاة والسلام بريسرين وخوشويسرين كس للاي أبو بكر لبياوانا واي فرمو بيغمبر خوي عليه الصلاة والسلام وأما تواضعي أبو بكر الرزاي خوي لي وقرنجة إنساننا وبناو بتايبتي كسيك خوش توي كسيك أزاني زور تيكلاوي داوي أموشقاري چي تايبتي ليبكا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي بلي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولي پروردگار براستي من ظلمم لخوم كردو ظلمي زور أم اعترافة مهمة قال إنسان خو أبو بكر تاوانشي بو درجة نبو بلي مرو بو هلو كمو كرتي بو بلام إيماني أبو بكر بلاي وإيماني أمت بلايك
بلام أم اعترافه زور مهم أم تواضع كإنسان بلا پروردگار من ظلمم لخوام كردو ظلمي إنسان ويا واتا خرابيكم كردويا كم ترخم بوم لكردني شاكا كالا لهن دي الروايات ظلما كبيرة بوي إمام نوي في واية هردو شكوا كي تولى حيات لتحياتك يا بل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت بدل نياوي جو قال لتو هيج كس لتاوانا كان خوشنا بي فاغفر لي من عندك مغفرة لهن دي الروايات مغفرة من عندك فالوردقار ليم خوش بابا لي خوش بوني شي تايبت للاين خوتو إنك أنت الغفور الرحيم بيقومان هرتوي لي بردي مهربان تأوى براسي أبيش دعايك إنسان في لي تواضعك دعاية شي قولي والسنة لتحيات بخينري لدعاية تحيات لدعاية صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام يشي لدعاء كان دعاية تحيات أو دعاية كقرنقة إنساني مسلمان هولات في لي بيو بيخويني بابتي دعاتر من كناو نشاني دو صونو چوار باب إذا خاف السلطان سيفر مدمان هي اگر انسان لدى صلاة دارك ترسع كلمة سلطان لزمان عربيات شن معناه چهي أنا جانب معناه دا صلاة دار دي كاليرا ما بس اوية بفي فرمو دكان حالتي كوري سويت كيشك اللتابعين أفرمي رحمة إخوائي لبي أفرمي ابن مسعود بيوتين إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغط رسه أو ظلمه فرمي اگر كسيك ليو في الشواء وصر كرده وصر وچه جيهبو أترسا توربي لي ياخد سزاي بدا تغطرس واتا تكبرو توريو سزادا ظلم مستمكي ترسا يعني ترسي اوي ليابو بتايبتي لم سردمي دا صلاة داري ظالم مستمكار زوربي فرمي ام دعايا بكن باشا فرمي بلين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم پروردگاري حوت تبقي آسمان وپروردگاري عرشي قورة كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائق فروردگار تو خود با پنادر مجار يعني پنادر خود پنام دل شر فلان كر فلان ولا حزب ولا صلاتك من خلائقك جعلي واعي بشوينه كترسي اوتي بدقرن يا ام سريك او سريك ام دعاي بخينا ان يفرط علي احد منهم خو پنام دي لويك دزدريجي كنا سرما افراط اويك دزدريجي كنا سر زورت بوبين هلمت بوبين ام جار عز جارك فرمي اما استعيش كرني

ذلك ترست ليهبو مهيب وكوت اسمي فاعليها بيهابو يعني لي بترسي هيبة ترسي جبه تخاف أن يسطو بك ترسي أو تبي تشينا راح تبكى هل ما تهرشد بوبر سطو هل ما تهرش بو هنانا فقل الله أكبر بلا خواي جورا لها مشتى جورا ترى الله عز من خلقي جميع خواي جورا دا صلاة داتر لها شيء دروس كرابي الله عز مما أخاف أحذر خوازور لو دا صلاة دار تلو قولتر لو من لي أترسمو حزري ليك وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو هميشو بردوان پنا أقرم بو خواي كيش پرسرائي الراستخينن انجقلو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذني أو خواي كقرتويتي أو تبقي آسمان بو أوي كنكو نسرزوي أو آما جيبو آياتكي سورتي فاطر كخواي قولا فرمي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ممسك اسم فاعل السماوات بويا منصوب كردوا اسم فاعل يعمل عمل يوك ويمسك واعي يمسك ممسك لرو إعرابوك من شر عبدك فلان فنا أقرنبا توبر وردقار لشر خرابي فلان بندي خوت وجنودي لسربازكاني وأتباعي لشوين كوتواني وأشياعي لدى صدار ودى صلاتكي أشياع جمع شيعة يعني أنصار وأتباع أوانا من الجن والإنس لجن وكول إنسان اللهم كل جارا من شرهم فروردگار خود ببب پناي من لشر خراب ايمان جل ثناؤك قورو مزن استعيش کردني تو وعز جارو قورو مزن پناي تو وتبارك اسمك پيروزو پر بركتا پر فر بپيزا ناوي تو ولا اله غيرو كش پر السلام انجلتو فرميش سيا جار اما بلا مش وقوتم ارتكميلي پيشو ترى فرمودي دعاتريش معن هروايا ابن عباس فرمي من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له أمين للرجل سندو ضعيفة بلام للرجل معناك وطواه فرمي هالمسلمان توشي خمو بجاريك بو توشي نار رحتيك بو كارجي لسر قرزبو لدى صلاة دارك ترسا أم دعايبك أخواي برودقار والله مدات وكو زور جارو تو مانا دعاي لا فرمو دكاني ترى أخوين أم والله مدعنا ويتشي وچونا في جاري وكسي لدى صلاة دعاك والله مندرا وتباه والله مكت هي بس تو نايبيني أسألك

پختې اوسې فرموده او یو کې انساني مسلمان لکاتي ترسي له هر د صلات دار یې کاله هر ظالم یې کاله هر هي سو قوت یې او دعا نه بکا خو پرودګار فریا یې له شر ای پاریزو او او تشته چې مجرب هس فکر راوشه دو فرموده معنی بنا او نشانی ما يدخر للداعي من الاجر والثواب او یک خوای پرودګار هلی ګری ما يعني الذي يدخر بو هلی ګری دخر هل ګرتنه للداعي بو کسي دعاك لاجر پاداش ام دو فرموده کله خدمت هاین باش هیچ کله فرموده ک ولامی او پرسیاره ک زور جرمن تولین دعا مان کردو دعا ک مان قبول نمو چون ک وکوت مان بر رزکانم با في آيات قرآن وفرمودة صحيحة كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام هیچ دعایك نية قبول نبه مگر دعایك ريگري هبه جنا دعا همي قبوله خواهي قروا واي فرمو فرميتي ادعوني استجيب لكم خواهي قروا لقرآن فرميتي دعوام ليب كمن والله امتعال دم وخواهي فرودگارش بلين وعدي خواهي ناش كيني إن الله لا يخلف الميعاد باب زانين والله امدانو كأوها كيسا حديثة كبه معنا فرمي أم فرمودة صحيحة پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله فرمی ما من مسلمین یدعو فرمی هر مسلمان که اپارت و دعا کا بلهم لیس بی اثم ولا بقطيعه رحم امی چکل مرجکان قبول بونی دعا فرمی له دعا کا دعای تاوان نک دعای تاوان او یک داوشت یک شر دی مثلا خو شوب کم بو کرو کرن یجنا کا ای ام دعای قبول نیا دعا کنا شرعیه و نیا یا دعا قبل اخو رزق حلال مزیات کا ما بس یوب بم رزق حلالی شتی چی گناهی پیبکا تاوانی چی پیبکا سفری چی تاوانی پیبکا قطعی رحمیش او یبلی یا ربی خوشی لخو نبین یا ربی بین تیک شی لگل مردکتا یا ربی چی چی چی امان اما قطعی رحمه فرمی هر مسلمان دعا بکا او دوشتی تیانه بی یعنی تاوان و بشراندنی پیوندی خزمات تیانه بی خوای پروردگار بم دعای سیشتی داتی یه چی علم سیانه داتی مرجنی هر سیچی جاری واشیس اما ان یعجیل لو دعوتو یا اوتا یکسر دعاکی بو قبوله منو توشن دعا من کرو تمن مانا قبول بو زور بلام امی دوامیان باشتر بو مسلمان دوامو سیمکا و اما ان یدخیرها له فی الاخره یا اوتا بوی هلا گریبو روزی دوائی لکات یکا کس فریاد ناکر لم دنیا منو تو دعوشت یک مان کردو رنگ بیا دایک مان باوک مان کرا کمان کشا کمان فریاد مان کوت بین بس لو دنیا لموقف یکاین لشوین یکاین کس فریاد ناکر دایک و باوک لمنال راکا منال دایک و باوک راکا لما يخوي بردارة فرمي أو دعاك أو دعاك أو بكرك مانية يان وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فرمي يا أو تأخوي بردارة بأن دازي أو بقدر زياتريش بلا مصيبتي لا سر لعدة تو دعوة شتيك تقول بلا بخوت نزاني وديان شتي خراب خوي بردارة لا سر تلعدة أبوي أم فرمودية في ما نليك لدعاء كان ما نوريا بين دعوة دعاء شر نكين دعوة شتي خراب نكين دعاء شرش لا يجكس يكنكين مجر ظالم مستمكار به كألا شرع ودعاء ديكتي وظلما بدعاء كان ما نخش به بردوان بين نسري جالت لي شو توما زانان علينا قر دعاية كثير والله مدراية و ظلت فيها خوش بيك أخوة والله مدايته بس أقر والله من ندرها دجار دلت فيها خوش بيك شون كأخوة يقول أخوي أزاني خير اللي أما بطوب فرمودين حوصو يانزا كهلو بعبتي ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله فرمي هربا وردار مسلمان الربكة تخوى ينصب وجهه إلى الله عن الربكة تخوى يسأله مسألة دعوية ليبكى إلا أعطاه إياه بتأشيد خواهي بردار دعاكي قبولك إما عجلها له في الدنيا يأوتا خلال الدنيا ذاته وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل فرمي يأوتا خواهي بردار بويكات توشي قيامتي بمرجة بلنكة أم فاعلي عجل بوشيش يتوب وداعيك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلته أبو هريرة برسياري قلت أي بيغمر عليه الصلاة والسلام فلكردني يعني شي فرمي يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي عليك كسكي مسلمانك كدعاك على دعام كر دعامك ومن شان صالة دعاكم دعاكم قبول نبوة أما خرابة شنك وكتم لكاتك أخوي بردقار ولا انتداتو كزور بيوست فيتي ام جار بابي چيتر ماني فرمودي حوصو دوانزا بو حوصو شانزا ام پینش فرمودي ناو نشانكي او هايا فضل الدعاء باسي قوريو بلو باي ريزي دعاو بارانوكا وكوت من دعاو بارانو زور مي مبداب رزاكان و او كساني دعانا كان خواهي بلغار رشي لداون متايبتي و بلود برزين ايكا بعضيك مسولود صلاة دارو مانا هر لجياني هر دعاو شرناكا هر لخوين عقدي دانيشي بارتو دعاو بارانوانا او سزاكي زور قرصة في آيات القرآن باب زاني فلو فاي دعاة شيو چونة كامشاش فرمو ديار بو خوي بو محاضر وطار ودرس يكون جاوة فرمو دي حوصو دوانزا كفرمو ديش صحيحة

0: پیغمبر خو علی صلی الله علیه و فرمی لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء هیچ تک نیه بریستر و چاکتر و خوشویستر به لای خو او کو دعا خوای پروردگار دعای زور پی خوشه اما فرموده ای چن فرموده دعا تر سندکی ضعیفه بلا معنا کی توا اشرف العباده الدعاء بریسترین و پیروسترین و ریزدارترین عبادت بریتل دعا و پارانو فرموده حوصو چوارده که فرموده چی صحیحه نعمان كري بشير رزاي خوايده بي فرمي بي خمس صعصم فرمي إن الدعاء هو العبادة يقومان دعاء وبارانا وهر خوي عبادة الرازدقين يعني كأنما وبلي حصري عبادة كل الدعاء وبارانا ثم قرأ ادعوني استجب لكم دعاء فرمي بي غمر عليه الصلاة والسلام آياتي شصري سورة غافري خوين كبيرشر خوين مانو خوي قراء فرمي الدوام لبكن والله امتعنا دم الله فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اواني لود برزن لآسي عبادتو پارانا ولمن او بسر شوري ان خمد وزخو گرنگا انساني مسلمان ها قايل دعاو پارانا وبي فرمو دي حوصو پانزا عائشة رزاي خوالي بي دايك مان عائشة فرمي سئل النبي صلى الله عليه وسلم جان اي پیغمبر اي العبادة افضل كام عبادة زور پيروزو چاكا للاي خوالي پرودگار فرمي دعاء المرء لنفسي او ايك انسان دعاء بو خويبك اما عبادته چي زور قوله امش لروي سندا وكتم بعض اجزانالين ضعيفة ام لروي معناه وطاعة فرمودي حوصو شانزا فرمودي كوتاي ام بابي قولي دعاء مع قيلي كري يسار رزاي خوالي بي فرمي لقال ابو بكر الصديق عشون بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لگل یادانیش تینو لمجلسه که لخزمتی عبوین فرموی یا ابا بکر لشیرکو فیکم اخفا من دبیب النبع فرموی ابو بکر زانی شرکو شریکو هاولدانان بو خوا شارا و ترل لناو ام امتیا لشوین پی میلورا فقال ابو بکر وهل الشرك الا من جعل مع الله اله آخر ابو بکر رزای خوالی بوتی ابو ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام شرکر اونی انسان پرسرای و ترب پرسر جگل اخوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل فرمينا ولا شرك يتريك بلن شركي بشوب هلا حديثك أبي خمس عصم فرمي شركي بشوب فرمي أو شركا شارا وترى لشوين بي ميلولا دبيب شوين بي ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره كما زور خشم فرمي آية شركت بي بليب دعاياك تبيبليم أقر بيكي كمو زوري شركة نميني قال قل اللهم يا بلي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فرمي أم دعايا بخينة لهم دي الروايات بيانيان وإوالا من الأسكار صباح ومسايا إخويني ولا برزك عنهم وشك برزك عنهم خواهي قولا لقرآن فرميتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات 48 سورة نساء إمام علي فرمي خوشويسترين آيات قرآن لا مم آيات خواهي قولا بس لشرك خوش نعبه أو الشريك بخواه برده يعني شرك وكفر ما بس بلام لخوار أو خواهي بردقار بو كسي بيوه لي خوش أبي بويا بچيا لشرك لم شرك ورده پارد راو بين پیغمبر عليه الصلاة والسلام آموشگاري خوشويسترين كسي يكا أبو بكر جاري جيتر ويخواهي قولا لشرك بي پارده أم دعايا زور بكين متائبتي بيانيان وإواران اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأعلمه وأستغفرك لما لا أعلم أو يغمر عليه الصلاة والسلام فرمي كم زوري شركة نايله قرنجا إنساني مسلمان زور دعابك كخواي پرودگار لم تاوانه بي پارزه شنك تاوانه كخواي پرودگار لي خوش نابه وبتايبتي الشركي بچو كرية وبرچاويني وخودر خستن وسرسامبون بخوية لم روشگاره زور بون كزور جارو تومي چكلا لزرر وزيانة قوركاني ميديا أويكا زور جار توشي رياتك طبعا رياشتك كأيكي بحقيقة بس نيتكت بو خواه بو غيري خواه ونبي بلي هر بو غيري خواه بي يعني بو دخو درخصنا حزكي دركي حزكي خلق بتناسي چي اوانا وما بسكت بيت خوتنك ما بس بي سرخصني دين بي اگر كسي اك دركي وما بس بي سرخصني ديني خواه پرولگار بي او كاري چي باشك او نيتكال دلاه طالام گرفتكال ويايا جاري واهيا ریای شتره هي کریای جولک کانا ای شکی نکرد وا خو نشانه دا ای شکی کرد بی خوای ګوره به مان پارزه بو ام دعایا بیانیان او یواران انسان بی کا بو خوای پرودگار لو تاوانه ګوره بی پارزه او شخ منواری نه بو اتوانی هر به کوردی بيانيان وإوران سيجار بريه يا ربي خواه لشرك بن فارزي لوي أيزانم ونايزانم خواهي فردقال مني شعوش بفارزي وملايك من عاقبة خيرك خواهي فردقال دام ازرال من كان لسر إيمان وتوحيد وعقيدة وكتابرستي خواهي قولي من خوش بيو هرشي من كردو وطول شاك خواهي فردقالي فارلي ماني قبولك يا رب العالمين من خوش بي عاقبة خير من كي خواهي لخو من ودائك وباوك من خوش بي خواهي بتايبت لدائك وباوك من خوش بي پاداش عندي طول ما مستقان من وانی فری خوندن و خوانواد و ایمان و عقیده و قرآن و اخلاق یان کدین خوای بباشتنیش و پاداش یان دیتو یا رب العالمین وانی کمردون قبر کیان بوب کی بباخک لباخ کانی بهشت وانی کما اون تندرز باش یان کی صحت باش یان او مسلمانانی حق ما فیانی لسلمان وانی جوان دنگ مانانی داوید و عیخیر علی کردن وانی که هاو کاری و دنگا کن خوای پروردگار لهمو مان خوش بی خوای نه خوشش فای بو بنیری او دلی نه خوش دلی خوش کی قرضار قرض بو دفع کر نیاز ما بس خیر لدلیاتی بو جبه جک یا رب العالمین گنجو لا وكان من دامز راو كي بيرا كان من عاقبت خير كي مال كان من بركي لخير وبركات او برا خوش كان جوان لي مخوي پروردگار جيان ام بركي لخير وبركات او هر نياز ما بس لدلاتي بو جي بجي كي او بيسي بزواج بو آسان كي منال ني بي بخشويتي بو صالح كي يا رب العالمين ولات مان بركي لا امن وامان لتبايل يك رزيله هوالي خوش هر كشاك لقل امي لتي كرد يا اخوي اشاك بو كير كس خراب هدايتي بدي يا رب العالمين وای پرودگار عاقبت خیر ما که دام مزرعه ما که ایمان و عقیده من پارز راه که اخلاق و روش من برس که عبادت من راس و دروس که طاعت کان من لی قبول که یا رب العالمین خو اهل مسلمان مسل زیاد ناراحتی این ناراحتی لسره القلی صلی الله علی محمد علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله
1: رادیو محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام

كوت وتتبح لك وخنكار ضميمان مجنون يدوج سويت.

شبكم شبلم بدل كم كاري دردم شبكم شبلم بدل كم كاري دردم شاهد

وصلى الله على أو بحر نور علم عرفانا كدرج غور ناكا غير علم الله سبحانه وصلى الله على أو ذات باج قدس آياتا كأخلاق بسنديدي جناب حي منانا وصلى الله على أو حضرتي صاحب كمالاتا كأعلى معجزي قرباني بمن جناب نور قرآن شرايك نور بيتوني ممدي بيدبي وابي شرايك دستي قدرت خوشي كابو تا أبد مانا مهم غير ذاتي حيل همتي يعني إلا لبر أم أمة بهمة دائم بأحزانا شمت حيكت بكم لايق بتو يا خير خلق الله مني بخيرنا لايق كجبريل ثنا خوانا بياني قوري خلقي كسي آية لشأني بي نمقدومي منو تويا نئيشي قس سحبانا لآدمتا مسيحا أنبياء يك يك بقومي خوي خبر داوى لباش إيما كدي أو فخر أكوانا شها رهبان كاهن هاتفي غيبي بيكتريان ددا مجدى كجنة ديت دنيا بمنزيكانا كتشريفي قدومي هات دنيا بارشيكي فيض لهوري مرحمة باري كآثاري نومايانا دلي سوتا بزردشتو بكسري كسروي قريا او اند بحري ساوانم لتاوي دابوتانا اتوش اي نفسي بطينا ببيجي دل مسوتينا لبر كسرو كمي دنيا بس امشينو قريانا خدا لو ذكر فكرم قد نكا غافل زبانو دل حتى خنشا دلو سوسن زباني باخ بستانا ملاحت محوي ديداري حلاوة وقف قفتاري تراوة

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خوادا و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريدة ورزاي خوالي بي دجارت وكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پیج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خواي لبي ديارة وكا بيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي نويجي عصر بروا وك أووا يمال منال ساماني لدز دابي. أم فرمو دي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فريا كوتن نهج بكن اوش كفريين كوتن تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم جراويان توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا بيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي: اگر خواردن دان راو قامتي نويش كرا لپش دا دس بخواردن بكن. ام فرموده پش بخاري جراويته. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنسي كري مالك رزاي خواي لبي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجي كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا بانوجا كي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: تذكرون
1: باشا خلقينا كفريام دكويتو لخشمي خوارز قارم دكات اگر من او خلق دين دار دربكم ايو بيرنا كانو تنا فكرن كشتي وانا شيتو نابد بوشيتو ولا كسيخ يكومن لهمو ايمان داريكيش
2: سيبيك
0: ولا

0: صادقين
1: خلقاني ناودارو روح زلوتيان اي نوح براستي تو دميك مجادلة لقل ايما دادا كيتو قسمان بودا كيت زوريش دريجت بيدا دايتر باو سزايك هرشمان بيليدا كيت با پیش بیت اگر تو لراز گویانید.
2: سی و سی.

0: لم آياتدا وكو ناوبرك خواهي قورد فرميت مشتكا كان درباري قرآن بغشتي و أمبسر هاتبة تايبتي دلين أما هموي محمد خوي هلي بستوا توش لولاميان دابلي من أجر أم قرآن و أم باسان خوم هلم بستبه أو تاواني لأستو خوم دايا چون كشت هلبستن تاوانا ومن هرگيس تاواني واناكم هروها من بريم لتاواني ايوا كبنا حق بختان دكنو قرآن و بسر هاتكاني بهل بستراو دزانن بيقومان أم آياتو كناو بريك هلو يستي قومي نوحو هلو يستي مشركة كان دخاترو كچون يكن تا مشركة كان داصلكينو سودو پندو آمشگالي لور بگرن وكو اواننكن
1: آياتي 36

لا إيهاشتم دي بو أوي بزانين شون ما عمله بكين بو أوي بزانين أغر شتيك مان بكسيك ويد بيري چووا نيزاني پين نگيشتو بو چون ما عمله لغلا بكين پیغمبر موسى جواب داتوا قال لا تؤاخذني بما نسيت لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا كاتيك شتيك بكسيك علي اگر نيزاني يان بيري چوبو آسائي بيبلاتوا كي پرينا ام جارا قينا بل ام جارا نتزاني كيشمانية بيري چوبو هر كيشمانية ويسا زانيد او يسا ببير من هنا ايتوا بلام دوبارينا كيتوا آمان بلام نريتوا سر او آكاريتر بعذرو بيانوين نمزاني بيرم چوبو وخوت تي پران ام جارا قيناك ليت ابورين ام جارا عذرت بو اهنينو پوزشت اديني سترت اكين بلام آمان دوبارينا كيتوا آمان نقريت وصر يقاو رشكا كيترد قال لا تؤاخذني بما نسيت قليم لي مكا من بيرم شووا اگر دوبارم كردوا حقي خوتا لدوبارا كشا خضر عليه السلام لموسى خوش بيه هر پوزش يداته يعني جاري دوان اما زور مهمه كاتيك يمشتك بكسيك علين بيري شووا يكسر تورا نبين يكسر هل نچين بلن قينا بيري شووا بلام برو إشاك بكا بيري شووا برو توابيكا بيري شووا برو دس في بكا او انس رضا ورحمتي خواهي لسر بيه خزمتكاري في غمرة خزمتكاركاني في غمر جاوازن لقل خزمتكاركاني پاشاكان وملككاني دنيا خزمتكاركاني في غمر بضل كرديانا چونك پیغمبر دلیانی گرتوه دلیان وابسته خوشویستی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم پاشاو د صلات دارکانو پار دارکاری دنیا راسه خل خدمتکار یانه بلهم دلی الله سرګورکه یانیه ملیان لایتی ملیان لایتی امان دلیان لایتی او ملی لایتی بو زور فرقه لګل ملو دل دل کات یک وابسته بو لخوشویستی او محبت ایکا لناخه و ایکا ببی چنو چون وأجل پاداش إلى سرا بلا مكات يكتوب بزور بي اكي كملي خلقت لابو بزور بي اكي او حر وقت يكبوي بقنج غيبتت اكا خيانتت لي اكا دست يكال اكا لقل دجملكات الجهر خواردت اكا بلا مجاواز ده خزمتكارك لدلو وتوي بيوه بوي فرقه لبر اول لقل او كساني يملك الرقاب ولقل اواني يملك القلوب يا ما حول بدين ضلي خلق بخمان كمان كيشكين ملي خلق معاش وراتب وترسا اگر نما بي بدجمنت بلام ضلي خلق معاش وموچو بارنيا ترس ني خوشويسي محبته پیغمبر امي بكاره هنا صلى الله عليه وسلم بود صلات دار نبو جيشي نبو هيزي نبو بازوي نبو لفتح مكه 10000 صحابه لخدمتي پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم كتيبيك هبو بي او ترا كتيبه النبي فقط ام كتيبه پیوانی انصار و مهاجرین تیابو غیر او دو چینه لکسی تیانبو ام کتیبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفتح مکه یا آلای سوزیان بده سوابو رایات خضراء آلای سوزیان بده سوابو تنها و تنها آسنت ابینی لم ترى منهم الا الحديد بس آسنت ابینی واتا زری پوش بون واتا مجاهده کی بوخوا صلحو بون أم مجاهدانا وأم أنصار مهاجرانا لفتح مكة كتبه بيغمر بن صلى الله عليه وسلم بيغمر أمري كربع عباس مامي فرمي أبو سفيان من لدرقاي چون الجوروي مكة برابقرا جيشكي همو نارد همو جيشكي نارد أو ده هزارة همو روشتن بس أم كتبه بيغمر ما يو عليه الصلاة والسلام هر جيشك الروش لبردم أبو سفيانا برساري لعباس أكر أما كين أيوتا مع عشيرتي فلانن أما ابن مالي فلانن أما هوزي فلانن أما تيري فلانن أيود مالي ولهم كل هاي شيء كم بمعنى نية حش ربطي كم بمعنى نية هتا كتيبة كيف يغمرها صلى الله عليه وسلم كتيبة يك بارش زري بوش وآسن ليش تجولي نية لغير الله أكبر لا إله إلا الله حمد صلاة إخوة فتحة نكبر روي بيك بر يجيو نكبر روي بي شرعي بكي سركوتنا تبدا سيناوا أم سركوتنا أبي بحمد صلاة إخوة فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا لكاتي سركوت نكانو خوش كان بحمد سناي خوابكي نخوا مال لبير بچي نخر شي مان بي خوش بوبيلين دوهول بيكوتي عرق بريجا بشرعي بك باب بواكي والله جنم هناوا والله عقدي زواجم كردوا اي عقدي زواجك تبي سنته سيرتي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم لفتح مكه بيغمر مي كردوا روح بقرباني بي ديكاتي كتبك بيغمر قات بردم ابو سفيان اترسي على من هؤلاء على هؤلاء كتيبه محمد صلى الله عليه وسلم اما پروردي ابي فيري بكي
بو اوي ام ابو سفيانا وكو عبد الله كري سلول منافق نبي عبد الله كري سلول بوه الخلطا كخلكانك لدورين اعظم شق وشين اطوانن برانبر محمد بوستن بو اوي منافق يكي تر لما كدروس نبي ابي ام هيزي بي نشاندين ابي ام پروردهي بكين بو يا ابو سفيان بيش او غلط يكر بلام دو او غلطي نكر تو او راس وسطا ام محمد صلى الله عليه وسلم او هافي ريكردوين لقل اويا انا صلت ده صال خزمتي ام بيغمر ابوم ده انا صال ببيوي قرش يا ورغري ببيوي بارتش زوي يا ورغري ببيوي موبايل كي ايفون ورغري ببيوي ساعات كي تشل قلاي ورغري ببيوي ساري كي بزفتري ورغري هيج ور نقل يا بيغمر بس انها اجر وباداش رضا وما بس مقصدي امر رضا من دي خوايا وخوشويسي بيغمر كي ندل معنا بتشسبي صلى الله عليه وسلم دائما انا صاب بشره الله شتم بير شوايا شتم نكردايا شتم انجام ندايا قد بيغمر عزيتي نا ادم وهيج كاتي عقوبه نداهم بس انها فرميتي برو بيكا برو انجامي بدا ام بيغمر ولكم في رسول الله اسوه حسنه بو يكاتي كسك شتيكي لبيره شي ابي بزاني فلا تؤاخذني بما نسيت كاك منكي مرجي بينشان بدي شتيكي بير شوا دوباره بکره و بیری به نوا اگر چند باری کرده و دعای حلکی تری قرآنی من هیا و پاشان ولا ترهقنی من امر عسرا که هر یک لئیم طاقی که دیاری کرده و من هیا بتا بدا سب شوی هاوینا بشک لگنجکان بشک لمنالکان بشک لحرزکارکان با دعای شو کار اگرین اچه بولای خواهن ایشیک اچه بولای خواهن کارگیک اچه بولای خواهن معملک اچه بولای وسطایک یام باوکک منالکی ابا الی ام کردم میام دوستی مانگی هن فیری پیشیک بیه دست بطل نبیه ناوکولان نصورت و توش شر بلا من نکه خیرت اگه من مبستم پارکانی زور الحمدلله باعی او هیا بلا ام کرد کم باعی فیری صنعتی بیه دست بطل نبیه بوخوی لام هاین فیریش تبیه حندیک لواصع کن او نبی وجدانن او نخوان ناسن ایشی وابو من علو ایشی وابو شاعر دو عمل اکن پرچینه کی قائم بیه او بر بیده بسر کرات حملی نکه يا قرآن قرآن بيتالي ولا ترهقني من أمري عسرك هكا من طاقتك موني زياتر ماذا سرما زياتر بيامك من أتوانم أونا أي كي بيك ناي كي برجينكي قام بملت بشكي دكا سيتر ممنونة والله خير وبركات لو إشتنا ميني والله بركات لك عركتنا ميني تولى جياتي ويبي ببرديك أمنا الله لا يتوى فيري أم صنعة باشا بي فيري أخلاق بي فيري معملي جوان بي فيري حياة وحرمت بي فيري حلال خوري بي فيري رازقوي بي چن مهمة شاقرديك للاي وسطايك فيري مهنة وصنعة وحرفتك بي كاتيك جابيته ولا وسطاكي بو خوي أم صنعة دكانيك سر بخوة دا أنا بيش أوي إشاك بكابو خلق بيش أوي چاوي لبا خلي منو تو بي آقای لحلال و حرامی و رازگوی و پیشهی ایشکی بیه اما لای وسطاکانه اما لای خواهن ایشکانه بی ام اخلاق بدن بمنالکان فیری بکن بلیه کرمم ایشک گرنگ نیه پارکا گرنگ نیه راست من ایسا میشم کر بو ام پیاوه صد دولارم لیسن بلام والله اگر ما بسم بو ام پیان صدم لیسن چو که او نازانه ایشکا ایشی ساعت یکا بتابد لالکترونیات که امرو سیاره زور توشی کشا بی من خوام وسطاهم سیاران هنو بلای کابره کمپیوتر چی باشا والله إشكا باي 10000 دينار نبو خاله بسر شايت 250 دولار ليسنيوا إشكا باي 5 رقبوتي برو بياني نا دو بياني شوروا سياركي لغراز راغردو چاكي كردو داينو دو روج يشتويتيوا ككبره هاتو 250 دولار كي داو ممنون بو بابا اما ام پاري وا بزاني تو بحقي خود پيات نكردو فيلو دروت كردو لغلو خلكيا اخر ام شاگرده بياني جابيتو 500 دولار لخلك سنيه 1000 دولار لخلق سنه ورا 50 دولار ايشکی بو بکا لبرچاوی بیکا با ساعتک شپی بچی 50 دولار الی بسنه برنامه کت گران کری و بلان خوان برنامه تو گران کری تو بو یک سیارت نکری و 1000 سیاری پی بری اکی ی 50 دولار حساب کله 1000 زام چنکا بو ی زور مهمه ام اخلاقی قران بیت و نومن و بتوان ما ملیک جوان بکین ان جلاین و یم دی تفسیر ام دولا اکا پی علی پرسیاره که ده جاروامان کرد، ده جاروت منوام که کردی، ده جاروت منوام بروان روش، ده جاروت منوام ملی وای ود، اتر بیزار بی لگالی، الان ما موسا طاقتم چو، ما موسا جیان نماوا، ما موسا بی طاقت بوم، ما موسا ورز بوم، چون ما مای لگالا بکم، چون هر سکوت لگال ام مخلوق بکم، چون جیان لگال ام مخلوق بکم، من الان سپی اول رشا، من الان روش اول شوا، من الان یک اول حوت، چون ما مای لگالا بکم. أو لا إين ويم قاعدين ويم

علاجك ما نداتي. فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. أما حلي قرآن لقل كسيك هيش مجالي تانا ماوا قيشتوتا تشلبوبا قيشتوتا بناقاقا كردوتاني سطل كبر بي آوا كان لي رجي لي رجاوة نك لي رجاوة في يزاني دروس كردوا كاك أمجيانا وهارو بريوا هم روجي الشر هم روجي تلحاني هم روجي بينا وبرا فاكو فيق قيل وقال وتي وتي أرى بريوا نخير قاعدين نويمي سورتي كهف ومن بيانك فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا كاك اللي روى جاء بينوا اللي روى تو بريخو تامن بريخو ما اللي روى جياني خود بو خود جياني خون بو خون اللي روى دسكوتي خود بو خود دسكوتي خون بو خون بخوا لقلتو اسفادينيا هربويا لسورتي كهفا ام آيتا هاتو بهمان شوا قال هذا فراق بيني وبينك هندي علاقة وبيوندي كوملايتي وجنو ميردايتي ورفيقايتي أما علاجك يتي أبي أبلي تي هذا فراق بيني وبينك بخوالي ريما جاء بينوا بخوا أم سريشة وأم تلحانية وأم هو سوهرية من تحمل منية هر وجو مشكليك هر وجو آجاويك هر وجو بينو بريك كاكا أما ناقين بنتيجة ناقين بحل حلي من توجي أبونوية أما إش حلكي قرآنية كاتك همو درقا كان داخراوا حيش رقا تاريك نماوا أبي أمحل قرآنية فلا تصاحبني كاك الأمر وها وريتيك ناكين بو قد بلغت من لدني عذرا كاك الدعو زنبوتي نايوا بانجا زنبوتي نايوا بيز جار ليت خوشمم إسفادين يتور غلطك دوباراكي توا بو قرآن أمحلي بو داناوين أبي بلين هذا فراق بيني وبينك بخوا هني كسية هني حزب هيا هني سركرده هيا هني برنامه هيا هني شوان هيا هني هاوري ورفيق هيا هني بيجو اكاونت هيا هني برنامه هيا ابي ببي ترسو ببي راوستان ببي دودلي بلي هذا فراق بيني وبينك لامر وايتر جاكاري اكيوتا بين منو توبه تو بريخو تا من بريخو ما بخوا او ريتو غلطا او برنامج تو غلطا او كوركوبنوي تو غلطا لقل برنامجي خويا انا اقنجي هذا فراق بيني وبينك جهربو نكتما مصايق وتي امر رمضان كاك اخوا بي بوما بنوسي سي صلح كردوا سي اشتوايم كردوا وتم الله ايشا غورت كردوا ما مصا سي صلح سي اشتواي وتي عرب اخوا وتم باشا مالكان دور بني يعني زق متي والله يكمل بو تم شلون وتي والله يكمل بو هم رو شر انا كره تم اشتي انا كره بو بني شر انا كر امس روجي رمضان من خريك اشتواي يكمل بو كاك او بيز با اشتواي ناك والله بيبل هذا فراق بيني وبينك كاك خو محربنيه خو محرب ايران وامريكا اني ام صاروخ تيغري او صاروخ تيغري ابي بل هذا فراق اخر جيان بصاروخ نار وبريوا جيان بچلحاني نار وبريوا والله جنمير عيبا لقول كالتر بيكتر بلين لقول كالتر بيكتر بلين عيبا جنوميرد لموشا كمتر بيكتر بلين يعني لقول كالتر نابي بيك بلين اترشتي قورتر اگر جيانيك بشتي ناشرين بقسا ببولابول بجنيو بإيهانا بتيهالدان بدس راوشان بچاو سور كردنوا او جيانيه ابي ام آيته بيت تطبيقي كين بلين هذا فراق بيني وبينك امس لا اي بيش كوتاي صورتي كهف لقل شش لا اكيت ابي بنولا ابي بنو نخير امنو نخيره همي پروردي

0: ڕوونکردنەوە دەدەمێن ڕوونکردنەوە تە دەمێ زیاتر
1: باشە
0: خوشش بەڵێ ئازیزان خۆشەویستان ئەم بابەتی مادە بێهۆشکەرەکان یان عراق و ئەوەی کە خوای گەورە حرامی کردووە بەڕاستی خوای ڕب العالمین فەرمووی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بلين أما يتكلم مرحلة كان مرحلة بيشو ترك ويشتح حرام نبو فرموي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كبلش كاتك وسرخوش تخنين يجنكون وباشان فرموي أقر برسيار لي أكن لو باري أو بليخ قناي يكي قوريتي آية خمر ما خامر العقل وي عقلت يا كذا يتر حرشتها دو كلا مواد علمجينا شروبة حرشتها بيكوا نائب ري بشرتي مثلا تو شربتي كردوا تماشا كي ورتك اما انا حموي براسي كلا يعني برو عرقي تشوا ابي براسي خماني لي دور خينوا وهروها ما يصيرش جوركاني قماره حتى یەکێک لە زانایان ئەفەرمێ ئەو مناڵێشکەوە بە گوێ زیاریەکە وەکو چۆن ئەڵێ تولێن و کەلایەن و ئەمشتانە ئەکا ئەوانیش بەڕاستی هەر خەتەرە یعنی لە مناڵیەوە ئەبێن لەو قومار و لەو شتانەی کەوە مەسەلا فێڵی تایە ئینسان خۆی بپارێزێت لەبەرەوە ئەبێ ئینسانی مسلمان خۆی بپارێزێت خوای گەورە لە چەندین ئایەتا باسی عرقی کردو صراحتا ایتر یه خوان ناسی گید یان اوانی کواین یعنی به اسلام والی بکن بدلی امریکا و بدلی غرب و آین ابراهیمی و اانفسق فجوری که هاتوا که علی یعنی خوی آین کانی تر بمتی کلب کردنا ایتر انحرافیان کردو لین داوا یعنی استا دینی کما بیتوا بپاکی آینی پیروزی اسلامه بەڵام لێرە و لێ بەناو ڕۆشنبیر و ڕۆژهەڵات ناس و غەرب زەدەکان یەن کۆمەڵەش دێنن وەڵا حیجاب زۆر واجب نییە و عراق حرام نییە و ئەرێ ئەم ئایەتە کە ئەفەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا ئەمە ئاخر ئایەتەکە دابەزی ئینەما الخەمر والمەیسیر والئەنساب والئەزلام ریجس من عەمەل الشەیطان فەجتەنیبوه ئەمە کەلامی خوای گەورەیە خواهی گوره پیامکی بو نردوین لیتی اگین افرمه ای باوردارینا براستی عرق اوی کوا لباب عرق هایو عقل تیه که داب ملیکا که صحابه همو معنان کردوا و اجماع علمای لسره اجماع صحابه لسره اجماع تابعینی لسره که اما یک معلوم من الدین بالضرورة متواترة نصی صریح هایا لەبەر ئەمە شتێک نییە بە مسقال بەم بنووکە دەرزیە گومانی تیابێ ئەفەرمێ بەڕاستی خەمر و مەیسیر خەمر ئەوەی کە ئەچێتە بواری عارەقەوە وەخت مەیسیریش هەموو جۆرەکانی قوماریش ئەگەر تۆ شێروخەتێ ئەگەر تۆ مەسەلا دۆمینەیە بکەی لەسەر پارە ئەگەر تۆ شتێک بکەی لەسەر پارە کە پارەی تیابێ و بە فێڵ و ناڕەوایی پەیای بکەی والئەنساب و والئەزلام و انصابیش کوا جوریک بوه ل افرمی حجارتون کانو یذبحون قرابتهم عندها هندی برد بو ل سریک دان نابو حیوان کانی سر بری و کوچون لبو مبارکی آوشتا و ازلامیش جوریک بو ل هندی داری داتش را بو و کو جوریک ل گرو آبوش یوازه کلا اوانا قديما البته استمشتان انما شيوي كتر هاتوتا شيوي تر لفيلو لچاو بستي هاتوتا ناو حرام كانو يتروي كاچتا بواري قمار او بمليونان جو هزاران جور قمار هاتوا بلا قاعده كي اويا كتو مثلا چاو بس كي لخلق فيل كي لخلق ببي برامبر مالي ور بگري يا ايو الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل بباطل ببي مقابل تو مثلا سودور بگری لو مالا لوشتا لبروا خوای رب العالمین فرموی فاجتنبوه لعلكم تفلحون لی دور کونوا لی دور کونوا یعنی تخنی نکون نزیکی مبنوا برزان لإسلام سدی ذریعه هی واتا ريقية كأدباء.

0: حرام ليره ولا سرتاي رايك واحد رايه قريب باوكي هستيار با فرمي.
1: السلام عليكم ماما سايجان.
0: سلام قربان جان
1: قرباش ماما سايجان
0: يا اخو سلامت بي زور سباستكم ممنون مخوا افوكا
1: يا اخو هرب بن بو ايمو ان شاء الله امرا دي محرابة هروا دني بون هاي دنيا يا عبد الله وبيته ان شاء الله
0: امين ايوش سلامت بن ان شاء الله ما دم كيو اقرن خواهي قورا جزاة
1: ماما سايجان زور كيو اقري امرا دي جوانا
0: سباز مو
1: كابرايك شوانم بو كيو سار
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا
0: لا لا لا لا
1: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لباري مشروبات وعلى
0: خوشيوب وما مستجان تلياك وعارق وأوي كوا أقلت يكدا أوي إنسان بهوشكا بلي
1: ما مستجان والله إيه ما يتدي كما توزي أوا مرزة ونزيق مرزة وعلى دارة زور وقت كارواني مشروب وشتي خواهي زاني إيه ما شاني
0: أشكر دوا والله راس
1: كان ياهم يان فيسك دوا كورا جنجا يان فيسك دوا نازاني شبكي شيان شان
0: والله تر انسان قداري معلوم نالو خوي بيتو خزميك ازاني لو اشانا نزيك بيتو بلي حرام وخراب وقناه وتاوانه ما يكنو اتر هرونا ما ده صلاة تشيبكي
1: والله خوش
0: كل دي
1: اما الخلج لا اما واني فقط حتى لا او شار يعني سدش وامن او بيهات تاكي يعني ريكاك يا مال يعني متوو
0: آخر او خرابه مال مال بيدانه كحرامه او اي كبزاني او اشاءك ابي چون كبيغمر صلى الله عليه وسلم معامله لقل كردن ايش يعني حرام كردوا او خطره
1: كابره ما مساجد تكنا على كيفي
0: ايا ايكو اقولي او كابره كايا بو كابره صاحب مال او شر حرامه اگر سور بزاني ام كابره ام ماله اقرب عرق بغازيته وارا ولا حرامه
1: زانه كبو مشروبات
0: وعرق اره والله باركي وكو عرق وركا حرامه عرق
1: والله ما مستعجل اي مثلا لو ريا متوش ما بن مثلا ما نقول نبون مجبور بجوابي كان بما من نقول عبارنا مثلا
0: بيوي من بيوي قيجك صلاة وصلاة ومرحبا هي زرديني ان شاء الله اي
1: ما
0: شاء الله سر تشاو قربان جيل سر يا اخوة سلامت بي مجهر رز وصلاة وما نيبو تواوي اوائي وبو خزمو كسو كاركت
1: فقرباني
0: مزغي سلامان هي بوتنا فرحني الراديو محلات كيامي تاماجكي زور سفاس خوافك يا
1: أخوة سرسا
0: سلامتي يا أخوة بالي برزان خور شويستان سفاسي خواهي قورئك إنك بياواني كي برزي وقباوكي استيار لو شاخانا سفاس بخوا لمنطقي قرميانيج لمنطقي شهر باجير شهر زور همو تلفوني عن بو كردوين يعني سيري أو هستجوانا بو شاخوا أو إنسان مسلمانا او راديو اكاتو اكات سر ايات وحديثا كان والله انسان لخوشيا قريانم يا براسي كوا خلقي هي الحمله او طالبي خيره طالبي علمه اما علمه اما زانسته والله بريزان خوشويستان ها ولات يعني خوشويز بشار ولادي وبرواب كان راديو زور لا موبايل ولا تلفزيون ولا مشتانه باشتره چونك يعني ما تشاو ماندونا بي عزيد ناتيشي برنامج كانو بو اماده اكري حشتی که بیه لرادیو کان و تابوت رادیو باشکانه هیه لبره و خوزگای خالکی زیاتر مسلمانان سودیان لور گرتایو و دعای خیر من هیه بو او بررسانه بو اشوان خوشویستانه بو او آوانی که وزرعت کنو رادیوی کی دانا و دوکان دار و رادیوی کی دانا و یان سایق تاکسی بررسه کان یان او خوشکانی کل مالکانه خوای جوره ملای موفق کاری کی زور مبارکو زور چاکو و عبادتیج بر راستی گو گرتن لعات و فرموده تو كلنا وذكرى بيواي ان شاء الله سركوتو برتوام بن ياخو اخواي جورا افرمي فاجتنبوه لعلكم تفلحون اما ليرا ما اياتيك باشا نفرمي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر افرمي براسي شيطان ايوي لبين ايوا دجاتي ورقو كينا دروسكا بهوي عرق قمار ويصدكم عن ذكر الله أمرقو كينا أمدو جمنايتي ودور كوتنا ولا ذكر إخوة ولا نواجيش يعني أمهم الزرارك أخواي قورا باسي أكا فهل أنتم منتهون أو إيه واستنا هنا وازنا هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا بجوي خواو بجوي بيغمرة كيف كان خوتان بباريزن بله وساعدناني خوشويس فرماوا
2: السلام عليكم أمسي
0: سلام وسر تاو
2: سلام متابعتي من في جنابي في كارمندا في قدو وشغيرة وشويسة كاتا مامسي
0: ما شاء الله لو زمان خوش خوابتان فارس يا أخوة
2: فرمان خوش دمان سيجان سلاما يا أخوة اللهم صلي على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي خواهي قولة لم دنيا زيارتي في غمصة عصم كابا نسيبي همو كسيكو لو دنيا إن شاء الله لخزمتي أبينيو لبهتك خواهي كمان كاتا مامسي
0: آمين
2: مازای اند سو خوش بود تورک تورک زور زور کرینگ و زور زور پیویت براسی پیویت همو کسی که ماموسا اول قلع ما با چون که ایما با حکمی اول ناو خلقان لناو بازار این ازانین هم ما دفوش برانه ماموسا چنه خطرناک و چن زودو بلاو بیتا و ماموسا
0: گیان بتأکید
2: یکی لوانه ماموسا گیان یکی لخو کارکانی اوی که او گنجانی که توش بن رفیق خرابه اما یک ماموسا
0: جوان او باسی اکینی و دسو خوش بی بلای اما یک بلای فرم
2: کتوشی اکاد ماموسا بون مونه خمو خفتی که هی الله ورد جگه الله چی تا مثلا اوالی بسال الله خفتی که زورم الله دیورد جگه دیو خدا خفتی که نمینه
0: ایش
2: اروالا با برنامه ماموسا جگره که یادی دوائی و ماموسا شد اکاد نو جگره که و بوی ماموسا دوائی ماوی
0: زور راسته زور تاو
2: انجا ماموسا یعن براسی اما ده خوش برانه خرید زودو بلاو بیتو یعن ماموسا ایکن نو نیرگله و لگر ام گنج خوی گربشون او ماده کدسی که بود
0: خواب نامن
2: انجا ما وسا خطرترین موضوعی تلیا که اونم بیستو مجاری وای اوی که ای کشه ما وسا گیان یک پرداخ او خواه لگل یا لگر رزما با جنبو بیتر برزکان حرمتی تایبتی میه باورم که ما وسا اللہ تما عکاتو خوش بدایی که گل لپالیا یعنی او نخطر پیز ما وسا گیان
0: بله بله امجاتا الله من يعني محاضراتاني كبومان وتراوا ولا رقي وزارة أوقافه الله أو يعني بودة دولار بودة هزار أما ده نفر يبكو جير شون كأنا بجيري لو كاتا
2: بزور بيتا وانا كان موسى سيريك الأوانك أي كان كتوشي أم مثلا بمساء أقاي لخوي نية
0: بلي
2: أقاي لخوي نية كامينة انزا براسي موسى
0: حيبتي جستي داوايا وما ده كا أما ده زلام بكو جير بو جمي
2: باور كماوسى هابوه هبو من اگام لیه لیرنا لولات کانیت الموسم من علاکی بردو فروشتویتی بو وی مثلا پاریدس کیتی او موادی پی بکر موسا شرف و ناموس لگر رز ما بو جناتن داینا و بس بو وی او مادی دس کیتی بی کیشت خوای گره فنا من بس خوای گره یعنی وش بعد خوای گره خلق وشار کاتو زیاتت کی من گین لدینه کی براسی ما وصیا او برا برزش کلبانه و تلفونی کی دس خوشی لیکم سلام رزبو همو یعنی براسی مگر ایم بزنین رادیو محراب چش بودی کلی
0: سپاس بخوا
2: یعنی باورم پیو که ماوسا من بش بحالی خوم جاری و ایشکی خوم اکم وکو جنابو پر بو
0: بله
2: نما نا چاو ما نو بی نا حیج بس
0: دکاندارکانم ویت وابزانم ویتم او دکاندارم بله بریسن ارو والله
2: باورم پیو که جاری و ماوسا دو سی کتیب خیرن بول لوانه بقام حاضری کی مثلا یا جناب ام پرسیار والله ما نه لوانه چه شوات کیف کنم بقا اول لحظه استفاده لنا کمون
0: والله ای وسع عدنان جاری وای من لوانه بلم بو او تاره یعنی هم مجارکه یم ام برنامه راست و خوشه که اتوانم هیچ خوشم حاضر نکم بلم لوانه بلم کتیبه کی پنجاله پر یخ وینم مو که یم ام بر یعنی من گوشراوی بر چندین لا پر لخدمت یوا باس یکم
2: والله الله ما مساجن ایم ازانین زحمت کی جناب تان زور زوره بلان استاد کی اصلا کی بو ایم ایم اوتا خواجه ذات اند تان خوژن ما وصا خوای گری دائم پیدل تان که ان شاء الله ورز من جربو جناب بو کرم د برزکان که دائم مانو ابن ما وصیان و مو بی سر برزکان ما وصیان ازیت من دا ابن ما زک ما تان خوژن یا خوشحالی
0: خوشحالی زور یا خوا سلامت بن ان شاء الله یما پیمان خوش اوا بی سر خوش وستکان من لگال ما ناو توی جبکا یه جغرین باش تجوان کن چون که جاری وعایه لوانی هندیش شد لایمن و کو امام خطیبک لمسگوتام مثلا نیبیسم بلام لوانی برز یوی برز معلوماتی که تر زیاد کن لناو بیلتا کا لوانی دیار دین خرابه بیش شده بی ان شاء الله هم ولایک من بجدار بین لخیره کنه جا برزان خوش ویستن خوای جوره هر باسی ام حرامیه افرمی خوتن پارین وحذرو بترسن فاین تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أقر برشت هالكن بجوي فرمودكاني خواب يغمر نكن أفرمي بزانن كوا إيما لسر اوی کنار دو مانر پیغمبر کمان گیان دنیا کی آشکرا هی یعنی خوای گورا افرمی اما آشکرا و رونه جهل بر او بر ریزان وکو عرضم کردن استا کابراییت لکنال کانه هر همو کانال کابرا لوانه برنامه کی لوانه پینج ورقیتی بچه بلا مشکلی نی بلانو لبروی ام بی دینه بی دینی بلا وکاتو یاد بزمانه کی زور پیسوا یاد الله عرق باشی و حرام نیه حجاب باشی و واجب نیه فلان باشی و جمع باشی و واجب نیه حدیثی پیغمبر نعوذ بالله او هر هیج نیه یعنی لولا ورده ورده اگر سیر کی است چیه مینه تو حجاب مینه تو دینه که دین حرام کان حلال بکی تو و هر و ها واجبات کان سوق بکی لبره و برزان ایمه مسلمان براسی من ملائکم خو حروا با عوامی شوینی دینداری نکوتوین ام همو مسلمانه ام بابتا اما زانا یان مصادیری یان چاوگکانی که اسلامی لیوره گیره چواری سرکیه تو بله سیانه یکم قرآنی پیروز دوام فرموده صحیحکانو حسنکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود زانایا ناتون گورترین زانستیان زورترین زانستیان لزانستی فرموده بکاره ناو بوی فرموده صحیح کان او جاروکو اجماعی امت یعنی امهمو صحابه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتا وفاتک امهمو صحابه تابعین کان که همین عالم بون زور بی تابعین دوای او امهمو زانا امتی اسلام سیانزه صده تطبیق کراوه حکمی اسلامی لسر اما باو بوه که عرق حرامه تو دوای 1400 سال لولا ورده بیدین و غرب زده و امانی که علمانیان دروسیان اکن بو اوی بی ادبی کن برانبری مسلمانان و برانبری مقدساتی دین و برانبری جوانی کانی اسلام ام جاروکو ین او ملاو شیخ و حاجی انش که لیان نزی که بیتوکو خویان فاسی دیان اکن که خواهی گوره افرمه شويني بيوي ولا تطع الكافرين والمنافقين خواهي قورا فرميه زانا كان بيوي منافق وكافر ما كان شون كوكو خوتي ليكا يوشتيكا دنبا مليكا ومالكاول تانا كان سوكو الرسوا تانا كان تو اقل لقل بيدينا بي بشيتا مجلسي بيدين وتوش بيدينا بي توتو لبروا ام دينا ابم شيوازا جوانا هاتوا واطيع الله والرسول واحتروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين او جالیرا صحابه ایسا شرحی که این صحابه چون لم فرمود لم آیتانه تیه گیشتن و تیا ای باشه هیوه های لسکی هماوه دوای ام حرامه لسکی هماوه لناو سکیه و یعن حتا پیه علی لوانه بخواته و که ام امری خواهی دا بزیو خواهی گوره فرمی لیس علی الذین آمنوا و عملوا صالحاتی جناحن فی ما طعیمو اذا متقوا و آمنوا و عملوا صالحاتی فرموی گناحنی لوی کوا تامتان کردو که پیشتر خواردو تانه که لگل یا جیاون پاشان بام بهجتی خوشویز بله
3: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو
3: ما مساجدان شاو خوشم نالا کان ما سکتو ما سکم رید احترام می بو بو کارمندان بیسران اویز دیل دن من علم سلامی خواه تعمیده دی
0: سلام و رحمت الله و برکاتو من لجیتی همویان
3: ما مساجدان داسی باسي فعالياتي شي عمر بن الخطاب كم زود ريجي وشونا كم بكاتلة باي كانوا باو كانوا حوريان بقرم
0: بالي فرمو
3: شير سوان عمر بن الخطاب درشو اقرات ما شايكد آفرتك منزلي كناو تباسي طايكو اقردات الشيري من دالساني بس دوليا اقريان برسيان بو
0: بلي.
3: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنا يوتي اوثمين ماذا تفعني يا اختي يا بني قال مو شغلك وعيشتوني وتي بو وتي وعيشتوني وازم لي بينا وتي بو ناروي بولا عمر بن الخطاب اتاكم عاشيك بو بوريتوا وتي بلا ما شكم عمر لك عمر بو خبري له من هيا او برد خستنا ومن جلك ومن على كان حيان خلاص يعني ما تاخر اللي بكر
0: بلي
3: عمر بس كبنجيان انا ما مسجم علي عنك كاو كان يني الرشة ومو امنا اجلا عم عمر من الخطابة
0: بلي
3: قرية أبو بيت المال صحابيك إلى قلاب أبويك ترقى وتي بيدا شان موتي يا عمي شون بت وتي بيدا شان يعني إخوان محاصنة مكان لصر أو يتيم يلا
0: بلي
3: حاول لي ما مسجان بلد باقي بي عاش يعني كرد وخوان زمني يعني كرد إلى قلب من على كان إلى قلب يعني أدى نشتو تختو تميز من على كان تير يعني فارد وتي كتب باش لكم تخوان يعني ورقية كيبون يدب يعني بروب ولا عمر والله عمر راتب الدواء فريتا وتي باش بياني عروم بولاي اتروا بياني عروش بولاي ورقية شام دا وتي باش عمل كام ورقية بعد انت يلا مسلمان يجم شو حال ما صدع ولا وتي مت ناسي وتي ما والله وتي هو من عمر بو
0: بلي
3: نعم لما بروكي روزا ودعوا عكم داي كان باو كان براش كان اقر مريشكي تستان 6000 دينار بيبن بو مالا هاتينك اجري زورا مان بازر دسي قورو مشك ماسي داو سلام عليكم
0: عليكم السلام خواش ازال داتا ودس خوش بيا خو عزيزان خوش ويستان ناو بره قورا قرينو جمارة تلفونا كان لي ادينا وبو اي بين ديوان بيو وبكان ان شاء الله قرينو خزمتان
4: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایه اگه در بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پینچ شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: عزیزان خوش شویستان دست امام بجد خوش به امام عمر ابو شیوجیا امام ابو بکر هر دوی کن رضا و رحمتی خواهن لبه تا وفاتیان کر بگر بو خو لخزمتی پیغمبر صلی اللہ سلم جیابو بنوا یستا خلقیک بی ادبی اکابران بریان خواه پنامان بدات بله امام عمر اواجیا بناو رعیتکیا بناو شارکا اگریا اگرا اگریا ای فرمو اترسم لعراق اما بس عراق جنبو زیاترک چونکه شاخو اوانک زورت اللہ خومان هيا افرمو اترسم ولاخیک حل بدیاری بلین عمر جادکی بو چاگ نکر اونا خمی عالمی اسلامی جیبو بله بررسان او فرموداني پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي يكيك لوانا لصحيحينا هاتوا لخسر منبر فرموي ايها الناس واتلم بخاري مسلمة بو الصحابة هم بيستويانا انه نزل عليكم تحريم الخمر وهي في خمسة فرمي اقا دار بن دابزي السرطان حرام بوني عرق او جلبينشتا العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل فرمي بزوري تلو سردما او ابو فرمي يا لتري ورجري يا لخرما ورجري يا لهنجوين يا لجنم يا لجو وخمريش او يكوا عقلت يكبدا هرشتيك ام بينا سبيغري تو او حرام بويا عبد الرحمن كري وعلى عليه برسيار مكلا ابن عباس درباري عرق فرموي كان لرسول الله صديق من ثقيف او من دوس فلقيه يوم الفتح بالراوية خمر يهديها إليه أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برادره كي هبو لسقيف يا لدوز بوح عشرة كترا أفرمي لروج فتح مكا أويش يكبر عرقي بيبو أي بربو هدية بحساب بو برادره كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أما يا فلان أما علمت أن الله قد حرمها أي نازاني حواي قور حرامي كردوا أو بيأويش أفرمي روي كرد غلامك أيوتي دمع دم وياب ربي فروشة سيركا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا فلان بماذا أمرته يولي أبو فرمي الله يتشي أما برادر يتي خورش ويسيتي هاتو بولاي بلام أتي أمرته أن يبيعها بفروشة قال إن الذي حرم شربها يا حرم شربها حرم بيعها او شتی که خوای گور خواردن و خوارنوکه حرام کر فروشنکی جی حرام افرمی فامر بها فافرغت فی البطحائی افرمی لناو او شیوانا هل ریجراو ابی زوریش بوبی انسی کری مالی گاله من ابا عبیدی کری جراح و ابی کری کعبو کومل صحابه ساقی او کچون لیو کچون چای گرا او ما اگرا افرمی خریب وان لی اهات که عرقه کل دستیان که بیتا خواره و کسی که های لمسلمانان فرمی او نازانن عرق حرام بوا و تیان پرسیاره کی او جا کاتی کوا پرسیاریان کر او جا فرمی بیر رجع اوی که لحاجت کتای افرمی ایتر نگرانه و نگرانه ما مستر رازا و با فرمی
5: سلام علیکم ما مستر
0: سلام و رحمت الله و برکاته
5: بقزار ما بسکان کرد ولی پرسیاری کم هیا جو به تاقتی کرد و موتن با لسنات هم پرسن باشه کم انشالله ولی نیکی دروس و راستن بروانه دیز احمد
0: بله
5: لحوشی او دیومان مجموعه کوتر هن ایتر براسی بزاری هم کردوین ایما نویت چیز دینین طباخی لیا هاتو توی زوزور لیا اکید او کوترانز همیشه هیلانه هاتن نه یالم بگات اوی که یال کبکه یعنی کپوشکان دروس کپوشکان دانیه من رک پوشکان لارم بو اوی هلانه دروس نکنو نیکن با شوینی مرقنو با خواه ما مصازهری وی برواکی مرمیوکه هینیه مرمیوکه
0: کلی
5: مسلحه هینیه بزباره هینیه شکی وی هینیه سلی لخواه اکاری خواه اصر به
0: باله
5: انجا طبعا او خمشی او دیوان جاری وی بوی اوانو لانه مشکی بو بی يعني
0: جرجانا وري زوري بويا
5: يعني
0: اجي برسيارك برسيارك اويا حلي تشيه للري الشرعي وايا
5: نعلم ايا من اول هلاليك نايل الهلالك ايا اخويا غضب لي قريت يعني تورنا بليم حق مناك توا الين الين اصلين الين دعاء هذا كوترانا دعاء لي
0: كان ان شاء الله والله متهدمه وباشا هرزو والله متهدمه
5: والله
0: يبدي زحمه والله شكرا كشي مالي يا مجه كشي مالي زور بس بتاوتي ام كوتر باريكانه زور بون
5: كوتر شينكا كان ماما فاجئني
0: انا اقرا بالقران هذا شينكا كان شينكا كان بخون كاكا بيان قرن بيان سريع مرنو بيان خون
5: اي
0: وتي قولي حالتي خوا غزه بالليك والله غناحني والله من تبعت من هذا سر زرد كان يعني انا اواني ترشينكا كان هنا قلو جوانن
5: والله وتم اقدر يعني كم فاتوره نعبي يعني
0: ان شاء الله حليك والله ان شاء الله والله ما كده دم ويسه
5: ما رصا يعني هنا كيش يعني ابي تريشان براسيلكا براسيلكا كان لبرخوي قورا هالي لا اشكوت في غمس علي بس انا لو كاتاك يعني بوي براسيلكا كان وانا زان يعني حديث كيلا سر اوا
0: بله
5: بله لبرخوا براسيلكا كان دراك براسيلكا كان اترسم لا
0: فرسيلك زين صار الله دخو كوترك جهل حديثه هاتو الله كوتر بو يلاني كنك فرسيلك
5: وكان فرسيلك
0: ما وصلت على كلين على كلين ان شاء الله والله مددمه چونك اوا شلون الله من معمه البلوى به زور مع الله هي
5: انا والله ما بصير خواجه زاباته قول بعد المره دي خواجه قايله خواجه قايله لسه اصفر
0: اما مصاب الرزم خوشك بالرزمان الله كوتر بيزاري كردوين لحوشة كمانا جائية من ريك لبياك أتي تجورة ولما تخلقا أليويا أرنيشن بشوا إتر جاريو النعلو بيلا وعيب نبي حمو يرخنا بيه كان لبروا أم بابتا بالراسي أبي إن شاء الله هول بدن بالراسي عزيتي عن مدن لو شوينة بيقوازنوا أو شوينة مثلا شويني كيتر بزانا مقبايش تيكيان بودانين بشكم بچن شلای کیتر و شونه کیتر بو اوی دور کونوا و کوچون علی بدیلی او شونهان بو دانین یا او تنافلیا او شتلیا لابن بو اوی لیا ننیشن بچن بو شونه کیتر ان شاء الله او حلکیت یو عزیت یان مدن او نیکوا و کو میوان مان لای ایو برزان خوشوستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا لرا ام مساله ارخک حرام کرا یعنی گورترین شتیک هل سر زویا کرابو بیه ام عرقه و استیش همو شهرستانی تکان همو پیشکوت توی کان به میلیارد دلار صرف بکه به هزاران میلیارد دلار چون که امریکا کردی بلام ناتوانن او نهيي كخواي قورة لزماني في غمرة صلى الله عليه وسلم كدابزي لسر عرق حرامي عرق كأوا هزاران صالبو ببي عرق نأجيان بلامك لبر خاطري خواي قورة أفرمي هيان بو لدمي أبو كأيوف هل أنتم منتهون دميانا كردو ايان ريجا خواروا ايانو انتهينا يا الله انتهينا يا الله پروردگار بر الله او ايتر كوتا ايمان بيهنا ايتر ناي خوين ام ايمان الزور بيويس بو اويتو لمحرمات ومكروهات دور كويتو لبرو اصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شتيكيان كرب لمرو فايتيا مگر پیغمبراني پیشي او پیغمبري خوما صلى الله عليه وسلم شتيو اي كردبه انا مروفاتي همي دستوسانا لدرباري حرام او ساتو كاتي كعرقتي حرام كرا كصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم شان ايمانيا امادبو بو اوي بجوي خوف يا غمر كيبكن جانيا بختكر ولا حرام ولا جناه تاوانا كان كحزي جيان ليبو كوتايان بي هنا او جا خمي اويان بو كزوتر خواردو هنا خمي اويان بو كوفاتي كردو ام عرق حرامي بينا جيشتو حموی خواهی گور جوابی دایه و فرموی خمتان نبی اوی قینا اوی لو پیج یا اوی لناوسکی اماواتاو المهم لئیستاو داب برن افرمی کولانکانی مدینه عرق جو گلی کرده بود چون که همو مالی با هومی گوره با چونالی با تنکی گوره عرقیان دانا بود لمالکانیان با سالک با زستان که حال یانه گر لبرو بر رزان اما امریکی گوره بود اما بجوی فاسقو بیدینو خوان ناسکان کن الله خراب کن مکن که وکو تیری گلوانه جاسیری راجعندنی هندی راجعندنی کردی لهر شونی بی ادبیه که هبی آفرتی که رو تو خود هبی کسی که بی دینی خوانه ناسی ملحد هبی وکو درمانه گرند بشونی آها آمفلانه کس آوا علی لبره و بجوی او همو زانا چاک بکن بجوی او همو خلقی کوا ای او دینه بگاب ریکوبیکی بله برزان بابت یک هیه با ام حدیثه بخوینی نوا رونه بیتاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر افرمی فرمو دکیش افرمی حسن بشواهیده اخرجه ابو داود و احمد رحمتی اخوان لیبه افرمی پیغمبر اخوان صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لعینت الخمر على عشرة وجوه عرق حرام کراو بسر دشیوا لعینت الخمر بعینها خوی عرقك حرام حتى لا زانان ولا فرمو دكان فرمان نجيس العين يعني اگر كوي لجلكان توا لنواجي ابا ببيشوي بيسا وشاربها و اوي كوا اخواتوا حرام لسري وساقيها اويش كالي ما مسابخواش كس كوراكم ايشي دزنا كوي چوتا جوني ما يجرنو چوتا اوتيالي عرقوشتي تياجر اما لكردوسان علين حرام نابي بيكا نابي پرده پوشي كي نابي نزيق بينا ولا حرام اوي كاي جرو فرموي لي اكاو يان حمايه بيدينك لخدمتي بيدينك هيا او سفرح الرازين تو وهروها فرموا قوم يوانا كان عرخخن اميش او جرريش هر حرامه وبايعها اوي كاي فروشه ومبتاعها اوي كاي كره وعاصيرها اوي كاي قوشه اوي كدوكانك ادا بكري سيان بخوالن لبس اليمانيه كابرالن هي حاجيه شو دوکانی داو بکری با عرق عرق فروش ای ام همو دوکانی عرق چیه کلم شاره خوزواری اترسم حجو عمری جی پیو کن اترسم بیهنن بلن ما مصابی خرمزگو تیجاو اترسم زکاتی جیلی در کایی دوکانه که جا او کاتا قرکری بسر ایمه جا بر راسی ما بلاه کی گوره لبر او عرق حرامه بیده دوکانه که بده بکری و بیوازی تو و تریکی پی بفروشی دل نیابی ما بو عرقیتی وما تصيرها اويك بوي اقوشي وقبولي قوشي نكاك وحاملها هالقري هالقري او عارق سيارك كاي قوازيتها والمحمولة اليه اويشك او كومبانيا او مغزنيك بوي اتشي بوي هالقري واكل ثمنها يا واكل ثمنها اويشك ونرخكي اخوة اويشك وسودي لأبينيتو لكوتايا نرخكي اخواتو باركي اخوة جابر ريزان ايتر هيشي ما وتوا كوابو اوي بابتي عرقك اوي بابتي تلياك اوي بابتي جا 26 ششي كرابرت 26 ششي 2026 يعني بلن بهمو 26 ششي چون لي سال روجي برنگار بو نوي ما دهوش بركانو عرقه برزان يكم شد اوي كوا انسان دور خاطه و ابي دين به اسلام جا برزان الان او گنجی که توشه به خوا پنامم ده جگره ای که به ویب او جا ای که به نیرگله ام جا ورده ورده اثر کشه بو عرق و بو تلیاک و بو امشتانه لبر او برزان یکم شد ابی دینه که من پالمان پیو بنیه که لم حرام دور کوینو گنجا کان من بتایبتی وریای رفیق بن وریای کافتریا او شنانه بن کتیجن وریای او شه وریای یعنی چی یعنی تخنیان مکون کاکا نزیکان مکونو چون که براسی اما بابتی که لجیهانا والله بمليارات دولار صرف کری بو اوی لجیر و صرف کری بو اوی بلاو بیتو بلام ده صلاتکانی صرفی اکن بو اوی امشتبن برببی و ایشی زوری جی لسر کراو و ایم دست خوشی لبازگا کان اکین لحیزکانی ناو خو اکین که ازانین زور ماندون و ماده زور قرسی جدان راو بو ام بابتا هر دست خوشی لحکمتی جکین لو بارو امید کین هاولاتیانیش مسلمانانیش براسی لسر خد بن بو اوی ام حرامه ام تاوانه ام ای که خواهی گوره بمشیواز حرامی کردوه و مسلمانانی لی آگه دار کردوه تاو بو اوی لی دور کوینه و چون که ملتی کرد الحمدلله اصلی که پاکی هی ملتی که مسلمانه و او شعرانیش که بناوی دینه و باسی عرق و ساقی آبی هی نو نازانم چی همی او شعرانش حرامن بداخه و ملای کرد دایناون که به اون باسی میه که بیان و وابی گیر رو من اما خمسر اما به حساب خمسر خوشکم الله مثلا عرق نیم اما سوایی لنیو جو عبادتا خوشکم خمسر خوشکم کرو والله حمی اما پیلن انحراف ریزم هیا یعنی اما موسان او انا او شاعرانه یعنی بر راسی اما شتی که خراب بو هنانه تناو ادبیاتی کردیه و که بر راسی که باسی او اکا والله یعنی او با عبادت و با عشقی خواهی خمسر خوشکم باسی عرق خانو باسی می خانه نیه تو گنجا کوالی اکی عاشقی عرق یکی می شلام بس یا حال یا دابا افرت از ظلف و گرومت و کیو کیوی والا ما بس عاشق حقیقی کور اخوا گورا لکی صحابه و تابعین امشتا بی معنا نان و تو او کوا بی باسی حرام کی والا اثر کی جما بس حلال و بس عبادت اخوا لبر او بابي لحبه هموش یویک داب برین لحرام کان لغناه کان وكو تأسيا برسول الله تأسيا بأصحاب رسول الله بأتباعي بتابعيهم إن شاء الله شاو لوان كين ودور كوين وكأوشت حرام بو درقاك داخين بهيد شيء ويلين زيق نبينا نكوان أخواس خاطرانا يان وصف كابرائك يان كر بخوا لقرتيك بخوا زور بيهيك مسلمان بس زاجر بيهيكي حالا دا بخوا جوانا جالة براوا مكاريكي خرابة أبي وريابين أبي براسي بين جنجكان إجمان إن شاء الله وشيار بنوا ودور كونه ولم تاوان وخرافة كاري وبناه بلايي كوا أمره هرب عرق ونا وسيبلكو تشندين حرامي تشندين بصدان جور هيوا هاي عليه بو أوي خويلينا كوي يعني هاتون في لانيا كوي والله هيوا هاي خفت وخمية خويلينا كوي أو حبب خو أو حبب خو أو شروب بخو أو فلانشتا ورده ورده تاوكو سریلی اشیویتو مالک او لبه جا عزیزکان خوای گوره همو مالکی مسلمان همو منالکی مسلمان بپارزه لحرام و گناه و تاوانکان و دل نیاب بن همو حرام و گناه و تاوانکان که خوای گوره حرامی کردو هموی ضرری بو مروفاتی بو انسان هیا خوای گوره هدایتان بدا خوای گوره همو لا سلامت که بتایبتی بیسره بر رزکان من اوانی که دعای خیرکن بر رادوی محرابو که الحمد لله تشجيعي ايما اكن بتايبتي او بريزاني كوا بجداريان كرو كوتشي مرخانو وكوباوكي هستيار لشاخه كاني او منطقاني بانا الحمد لله دزور شوني مريوان او شوناني جوار اجيره وساعدناني خورشويز من بهجت او بياو مبارك ونازدار خواي غورا سلامتي كا هو ما مسرزا وهم او بريزانيش كوا رجاني ترپي ونديمان بيو اكن خواي غورا هم لا ساخو سلامتك سباز بو خواي ما لقل ملتك مانا وكو خيزانك مان لهاتو الحمد لله الرادو محراب سباز بوخوا حرهمو اويك هالم ستافا او ما مصانيك ين حموي لله في الله ديناري ورناقرن مقر بو مصروفات يشتيب بين باربين بلين او صرف كان بو او الحمد لله سنك نيتك باك ان شاء الله اشتيباكيش بلاو بيتا وخواي قور همو لاي موفاقك وهمو او برزاني تريج او ما مصابر رزانی که لپشتی ام منبر پیروزون و خدمت اکن خوای گوره همو لای موفق که خوای گوره لنخوشی و ناخوشی و نارحتی من پارزه همو ملتی کور مسلمانان دلخوش بنو لخمو خفتو مراخو نرحتي ولا مشكلة خيزان يكان حل ببي إن شاء الله نجات من ببي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رعب محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

العزيز العليم. فإن

God.

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون

عذاب.

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروا بو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجي كي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نواجي كي فرز لمزقوت ونواجي كي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه بيشوا مسلم جراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم با انجام داني نوشه كي با كومل كشكي كد بود روز دكره لبهج دا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوابر وردقار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا بيشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نجب كومل دكا ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هرکسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوامیوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لما زقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بودكن بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نواجي بكومال كردوا اگر دز نواجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا بيشوا بخاري جراويتيوا هشتم نواج كردن بكومال هو كارب وأوي با خوشي وكامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة و خطوة تكتب له حسنة ذاهبا و راجعا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نواجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردریت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بيه او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

جاكاتيك اي جوكان بلين يكميان ديت كا تولتان لبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين سرتان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروش كان دادا سورين وو دقرين بشوين يانداو ام هرشي توله بليني خدايو دبيت بيت دي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدا ناسان لكاتي جنگ دا.

لدواي أولا وازيتان أي جوكان لغفلة دوا كوتني جهاني إسلام دا نورتان ددينو دا صلاة من بسر ولاتي إيمان داران دا پيدا دينو مالو سامانو كوري زورتان پيدا بخشينو واتان ليدا كردن كا زورا ما دبن بو هيرش بردنو پلا ماردانو پروپاگند كردن

0: براستي ام قرآن هدايت بخش بو چاكترين ريگ و ريباز و برنامه مجدش داداد بو ايمانداراني ككارو كردو چاكا كاندكن كبيگمان پاداشتي زورو بيس نور چاوريانا
1: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما
0: براستي وانشي كباور بروجي دواي ناهنن سزايشي بأيشو آزارمان بو آماده كردون

انسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسائي دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيئا.

0: تماشا بکو سرنج بدا چون ریزو پلو پایی هندی چیان من داو بسر هندی چی تریان دا. بگو من پلو جیاواز یکانی او جیهان زور گورترو زور زیاترن.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تربكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارد زبونو خجالت دبيد.

0: الله
1: چونك براستي واني مالو سامانيان بفي روددن لرقي خراب دا سرفي دكن وانا هميشه وق براي الشيطان كان وان شيطان اجدبران برناز ونعمتكاني پروردگار يوا زور ناشكرو بدن مكان

هرجيز نكن تخني زنا بكونو لي نزيك ببنوا تنكا وبراستي قناه تاوانو هلو ريتكي چي زور ناقولايا.

0: هروها بسر زويدا بكشوف شو لخو بايبون ومرو چونك تو هر جيز ناتواند زوي كناو دربكيد ناش گيت برزي چيا كان اترم كشخوشان ازيد لتشيا
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
0: همو اوشتاني كلا آياتكاني پیشودا باسمان کرد خراپکاني لاي پروردگارد نا پسندو نا بجيا هول بدا هميشه دوره پريز بيد ليان.

0: اوانا بسر سامية ودلين باشا اگر بوني ايس شي رزيو پرتوكاو او سر لنو زندو دكرينوا
1: قل كونوا حجارة او حديدا
0: اي محمد پيان بلي ببنا برد يا آسن

0: أسجد لمن خلقت طينا.
1: بيريان بهن روكاتيك بفريشتكان من ود آده سجد برن بو آدم همو سجدان برد جگل لإبليس كوتي آيات سجد دبن بو كسي كل قرد روست كردوا.
0: قال

0: سوين بخدا براسي امر ريزمان لنوي آدم قرتو بسر وشكاني ودريادا بجورها هو كاري قواسنوا هلمان قرتونو لرزقو روزي پختو تاچي وزورا وزور بهرور من كردون لخوراكو پوشاكو مالو ناو مالو حتى دوهي براسي اما ريزي زياده اوان من داو بسر زور بي او بدي هن راوانده كدروس من كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن
1: يوم ندعو كل أناس بإمامهم

0: حقا
1: اروها بلي تازيتر حق الراستي هاتو وبربابو بطالونا حقي پوچو تفروتو نابوا براسينا حق بطال هرتياتو جيجير نبوو بزيوا
0: وننزل

0: ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داده بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهر و سودی چی لینابن
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا
0: كاتي چيج ناز و نعمت ببخشين بإنساني خدان ناز روور دا جيريتو فيز دكاتو هر خمخوري خويتي كاتي چيج ناخوشي و تنگاني توش ديت او نا اميدو پستو غمجين دبيت
1: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
0: بلي همو كز لسر سرشتو فترتي خوي كاردكات جا پر وردگارتان چاك دزانيت چه ري گو ري بازو برنامه راستو درستي گرتو تبر
1: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
0: پرسيارد ليدا كان درباري الروح كتشيو تونا بلي روح بشيك اللي فرماني پر وردگارمو بدست اوا من نازانم تشيو تونو هيتش تان پي نبخش راول لعلمو زانست تنهاش تيشي كم نبيت

0: ظهيرا.
1: أي محمد پیان بلي سوين بخدا اگر همو آدم زادو پر يکان كوب ابنو و هولي بردوام بدن تا قرآن چی وکو امدانينو بيهن ميدان ناتوانن كاري وابكنو ناتوانن لويني بيهنن اگر چی هم ملايه چان ببن پش جيرو يارمتي داري يكتر.
0: ولقد

0: خيرا
1: يا خود دبيت خاوني باخيك بيد كا پر بيد لدار خرماو رزو تندها ربار لناويدا هل بقولينيتو بخرو روان بجيريان دا بروات

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

تاو دنگی دری مظلوم رزگار بیل مظلومی پیشکش به محمد بی صلوات و سلامی خواه خاور بار من هاوریتم قلع ويخبم لقل الدين جمهيلا نتواو ننرقام في بقر نتاو نهتاو نرهيلا لدوروا قيم لدنقي دل صوزد بو لا صيرون وشاوم لخباتي بيروز دبو خمر بوار بيشان دريري نجاتي بيشان جي كروان خيلي

لي خمر بار بسريني جاني ناصور لنا قلي لجين بور بسندني ما في رواي تشيني روتو قداو قيتر هوارث كل بدن جيبرس

استن خمر بواراتم بدن توا قرخوا يا عربي بقيتكم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامادو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشوستان لهر كيبان أشتي بردقار تان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال إنجاري كدي كشف قرينو خزمة سورة مباركة الشعراء لألقي نو يمين دابوين كيشتنا آياتي شصنو بدواوا خوشوستان توي أوي بردقار باسي يكم كوملي بوكردين كبش كوملي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال قومك يا داستانو سرقزشتو باسو خواسي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال فرعون دارو دستكا چي رويا چون زور بيان باوريا نهينا پروردگار زور او خلقي كباوري نهينا ويلناو بردن اتا سر باسي داستاني دواميان ابيش داستانو سرقزشتي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام لآياتي شسنو بدواوا پروردگار باسا كاتوا فرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم أفرمي سرقزشتو داستانو روداوي جياني إبراهيميان بو بجرروا بو بخنروا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكو غلكيوت چدا پرستن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وتيان چن بتانك دا پرستين بردواميشين لا پرستنيانا قال هل يسمعونكم إذ تدعون آيا او بتانا جوان لپارانوو بانغو هاور کردني اويا كاتي ليانا پارانوو داوان ليكن او ينفعونكم او يضرون آيا ستان پيگينن ياخو زررتان ليدن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نخير نأبسن نجوان ليه نأبينن نزرمان ليدن نزيان من بيجينن نسود من بيجينن هيتش يعني لما ننية أي شيء وجدنا آبا أنا كذلك يفعلون يما باوكو بابيران من وابيني ووايان كردوا بوشي وازكاريان كردوا سجدان بوم تانا بردون پرستشان انجام ماو بوم بتانا دوايا و بردوام إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام ديالو كان لقلاك وشي إبراهيم لقرآن بيروزا شسو نوجر هاتو لبانزا شوينة بإبراهيم نسراو بيا أوش سورة بقرة بس تنها لسورة بقرة ياي بوكراو إبراهيم لسورة كان ديكا بهش شوازك كبنجاو چوار جار هاتو لجيقل سورة بقرة ياي بونا كراو تا إسجني هيني كان آزان ري دلنیان کنی هنی کی زور جوری تدایه و کوچون لهندی و شانی هنی جوره بوجاران نه ازانه دوایی اسا دوز را و تو به همان شوازیش. اکری آماده بی بو آویکا لتوراتی شالای آوان دو نابی هبو یکم جانای ابرام بو دوایی جور را و با ابراهیم لسفری تکینا هاتوا ل بشی حفده برگی پنج بدواوا فلا یدع اسمک بعدو ابرام بل إبراهيم يتلم ولا بيدنا وتري أبرام يتر بيه وتري إبراهيم أكري أما جيك بوأو قران كاريه بي كالكاتي خوانامي بدوقو نغدا تيبر ريوا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام دو جور ما مامالي هب ولا قلب بيبروا كان مامالي كان بديالوك مامالي كان بكر دوا چون بيسلميني تنها الله حقا أوانا بتن أوانا ساختن اوانا هیچ سودکتان پی ناگینن هیچ ضررتان لیه نادن با کردوا یا خوب با دیالوگ هم با تیوری دیالوگ هم با یعنی کردواش چسباندن یا تیوریا با کردوا سل بندویتی ابینین کاته لعراق آیه هشتا نشوزه دروا یا خوب با شوازی که رازگوی راستر بلین هشتا نکراوه تا دروا چوکه گشت پیغمران کاته چونه تا دروا يعني إذ يعني كراونة تدري إخراج ونك خروج و تهجير ونك يجرب و وكل شنها آيات جخت كرته ولا سروان بابته كاتي بيشوي بتشي تدروا ياخو بكرة تدروا العراق سيجور ديالوكيهم ديالوكي يعني لقل باوكيا أو كسورة مريم باسكا يا أبتي دوميان لقل قلكيا سيميان لقل جنابي باشا نمرود ملكي بابل هر سيوا سي ديالوكي كش ديالوكي لوجيكي ومنطقي بون إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام أون دبلو باي لاي بروردقار برزا زياتر يعني لبيس صفات بلكو زياتريش صفتي جوان بالدراوتا سر إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بس زياتر لبيس وصف وصفي جوان كراوة سايشي كراوة بولمونا بيوتراو إمام أمة صالح يعني كسي شاك ميوان دوس ميوان دوس مسلم ملك جبوب وفرباني خوا موقن دليكي يقيني هبو وآرامي هبو حليم زور نربونيان بو أواه منيب قانت شاكر مؤمن من أولي الأيدي ومن أولي الأبصار لا أولي الأيدي لا أولي الأبصار شا بويا كاتب خواي قورا بس إبراهيم وإسحاق ويعقوب عن بوب كافر من أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني بهيز بون زور هيز يعني هبوه أولي كان هادس يعني هبو به أيدي ليرا دائما بس زور هيزية هيز يعني زور بوه إنجا والأبصار دوربيني بون زور دوربين بون إنجا خوانا بيه كان هاتشاو يعني هبو به بس أولي إنجا مخلص إنجا مصطفى إنجا مجتبى إنجا خير يعني كسي شاك يعني ذو قلب سليم إنجا دلكي بسلامته إنجا يعني ملكوتي آسمانا كان وزوي بيبشان دراوة إنجا حجة الله بلغي بروردقاري بيخلات كراوة تلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه إنجا كريم سخيبوا إنجا صديق زوز الرازقوبوا جيقوي نبيبوا لقل رسول شابوا إنجا زمانكي رازقوي بيخلات كراوة خوي زماني راز بو انجا خلقيش براسي باسيان كردوا دواي خوي استايش كراوا انجا جعله عليا پروردگار بلندي كردوا يعني بلوپايكي برزي بيخلات كردوا انجا هر شي عين اسمانه كان هميان شانازي بيواكن هميان شانازي با ابراهيم واكن عليه الصلاة والسلام او كاتي پروردگار كاتي باسي أم داستان من بوكا واتلو عليهم نبأ إبراهيم لو كانت إبراهيم فتايك بو جنجيك بو نازلين تماني چند بو أكري چواردة پانزا شانزا حفدة سال لو دورو برابو بي بلام جنجيكي زوزور بليمت زوزور دانا زوزور خاون عقل حكمت فتا وكل سورة ديكهاتو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام لجنجيكا قوربوه كتشنها دابو نريتي چوتيان هبو لبيرو باورا چنها خداي سختيان پرستو استيريان پرستو جگاوا چن بتيكيان هبو پرسشيان بو انجام ماوا انجا ملیکي شان پرستو سجدان بو ملیک بردو انجا قربانيان کردو بو بتکانيان بو پرستراوا کانيان قرباني روكي جاريوا دانيوالا روك جاريوايا نانا اجل مرو بزنو قاو جورا كان كردو تقرباني جاري وايا مروفيا كردو تقرباني بوي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام هاتوا بشيوازكي زور زور عقلانا بشيوازكي زور دانانا هاتوا أو كشان هر هميان بن بربكا أو كشان نيالتوا نبت برستي بيالتوا نا قرباني كردن بمروف بيالتوا وكو ولديورانت لا يعني قصة الحضارة باز لواك علي شي علي كاتي يعني من الله كان يعني كردا قرباني كشي انا كردا قرباني كوري انا كردا قرباني سري انا برين يا خو ان سوتان لبردم بتكانا بلام اهن يعني جرا علي هاواري من الله كان كش كان كركان بدني تبلو دفكان كليانا دا اشار رايو يتر دنيا انت كلي دقي تبل كان ابو خلق جوي لدني او هاوارو فغانو نركون علي من الله ننهابو لبردم بتكانا أسوتين ران ياخو سرب الران وأكران قرباني إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بأمري خواهات أوشي نهيشت قرباني كردن ببروفي نهيشت كاتي مركي كرده قرباني لبري كركي إسماعيل عليه الصلاة والسلام أفرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم داستان وسرغوزشتي إبراهيميان بو بجرو بو قلكت أي محمد أي بيغمبري خوش بسمان عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كاتي بباوكيو قلكي وت چدا پرستن طبعا أبي أقام اللي بي هني دستواجه هي أبي زور ورد بين لما مالا كردن لقلقا أيا أبيه ما بسي باوكيتي راستو خوي يعني كبيوتري والد ياخو ماميتي ياخو كسكي ديكي لذا الرأي جواز من هي رأي كان لير باوكي راستو خوي خويتي والد بلام أبين لقرآن بهيش شوازك نهاتو كوالدي بي هرباسي أبكا أقر وردكاري قرآن يعني سير بكين أبينين جوازي كيزوري كدو لنوان والد لقل أبا والد بتاك ياخو بجوت هاتو بلام بكون هاتو شوك هيج كسك ليما والديني نيه والداني هي والدان مرفوعة والدين مجرورة باشا والديني هي دو باوكو دايك راسا وخوي هي من نام عثمانة باوكو دايكم يعني فاطمة لقل محمد غريب أوانا بيانو تري والدو والدة والدو والدة أب وانية أب بتاكاتو بجوتاتو بكوشاتو آباء بو تسوك محمد غريب كوالد ابنية أبي منيشة بلام إسماعيل كبابير ما والد منية أب ما ماما بيوتري أب بيوتري أب باو كبابيرم يعني آدم عليه الصلاة والسلام والدي منية والدي أمر وانانية كيسان أي شيء أمر واني أب أب يما أولادي آدمين يما أبناي آدمين ولد وين راستو خو بويتي يعني كسي كي ديك اللي نيواني أنا نية من ولدي محمد غريبة محمد غريب والدي منا طبعا ناي باكم مركبة بيكو محمد غريب يغنعوا بلام ابني محمد غريب شم ابني إسماعيل شم ابني آدمي شم عليه الصلاة والسلام هروها أمش أم والدة من هي والدة يعني راستو خو فاطمة دايكي مني دايكي راستو خوما بلام أم هم راستو خوي وهم نا راستو خوشة يعني ننكم والدي منيها بلام أمي منا أمي منا قرآن بوش يوازي جيوازي كدوتوا بوين القرآن نابيني كباسي والدي إبراهيم كا بس تنها باسي كيكا باسي أبيكا أما تقريبا أتواني بلي أماجيكي زور رونا كآزر والدي نبي أبي بي يعني باوكي راستو خوي نبي باوكي راستو خوي نبي بو بلغيك مان هي كسيري قرآن بكين بونمونا أبينين أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت كاتي يعقوب بيغمر عليه الصلاة والسلام لسرمر قابو الرولة كاني كوكر دوا في فرمون إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي برولكاني فرمو دوائما چدا پرستن قالوا نعبد إلهك پرستراوي تو پرستين خداي تو پرستين وإله آبائك همان أو خداي كخداي باوكو باپيرانتا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أمانة بابيتون لكاتك يعقوب كوركي كوري إسحاق إسحاق باوكيتي أي إسماعيل إسماعيل ماميتي ناوي أبي لين راوة إبراهيم إجبابيريتي ناوي أبي لين راوة ناوي أبي لين راوة إنجا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي ديالوكي لغل باوكي أكر باوكي باوريني هنا باوكي توربولي أو كاتا أميش بنرمونياني خوي فرموي سأستغفر لك ربي أباريموا لبروردقارم كليد بوري كليد بوري بروردقار إيش دوايا وا فيريكا بشان دا نابي بو كسي مشرك بباريتا وا كلي خوش بي بارانو بو كسي مشرك نية بلام تازا وعدي يا وا بويا وعدكي هنا جي خواي قورا إذني ياك وعدكي بينا تجي لبروردقار بباريتا وا لي خوش بي وقسقي راز دار جي بويا هش تا مجلسي بجين يشتوا لقل قومك يا كوب وتو إن جابوك شيء لو كاتا باريتو فرمتي واغفر لأبي واغفر لی ابی کاتی لگل قوم خیال دیالوگ کعباب کیشی لیه پروردگار لباوکم بپاره و لباوکم ببوره چون که باوکم گمراب و لگمران بود پروردگار شفر میچی و ما کان استغفار ابراهیم لی ابیه الا عن موعده وعدها ایه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه افرم پرانوی ابراهیم بو ابیه بو باوکی کوتمن راسو خونی افرمی لبره بو وعده کی یابو پیمانی کی به باو کی یابو پیمانه کی هنایجه بلام کاته بو رون بو یا و دجمنی الله یا اتر اعلانی براءتی لکر اعلانی براءتی لکر توله من نیت ملتونیم بلام بینین ابراهیم علیه الصلاة والسلام لگل اوشا که بو رون بو تو بما یعنی آزر که دجمنی خوایه ایتر وازی لپارانوه هنو بو او بلان پاراو تو بو والدین بو باوکودای که راستو خوی تاو ساته وفاتکا اکو لسورت ابراهیم پروردگار باسه که فرمی چی که ابراهیم فرمی تی الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق سواز بو او اللهی که لتمنی گوریا اسماعيل اسحاقی پی خلات کردم یعنی اسماعيل خلات کراوا إنجا اسم إسحاق شي بيخلات كراوا إنجا فرمجي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بلقي لسروي كتامر دوا دعاي كردوا بو والدين بلاموازي لدعا هنا بو أبي كواتا آزر يعني أبا أبيش أكري مامي بي أكري ماموستا بي أكري بيغمر بي يعني ما بس من آزر نيه وشي أب وشي أب لقرآن يعني بو مام وتراوا وكويسا وتمان إسماعيل مامي يعقوب كشي أبي بو بكارين ري إنجا أبينين وأزواجه أمهاتهم خزانة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام أمهات إيمان بلام والدات إيمانين إيمان نبوة بلام أما أمي إصطلاحينية أو أمي كراستوخو إيمي بي كبيوتري والدة والدة ما نيم بلام أمانا أم أكري کسی که دیگه بی لبر پلوپایه یعنی سروکی ولاد یعنی قدر صوز به پیوتره باوکی ملت پیغمبر باوکی گلکیتی ها وشی باوک اب بلام لکردیا جانک را توا یعنی اب لگل والیده جانک را تو بون منش همو جاره کلم علیم باوکی بلام ما بسم باوکی راستو خوی نیه باشی وازه فرموی بگلکی لگل باوکی ایوه چه ده پرستن اوانو تیان چی قالو نعبود و اصناما اما چن بتانک دا پرسین فنظلو لها عاکفین بردوام بملکچی امینین یو بو بتکان ملکچی بتکانین گرائلی بتکانین اذا دا از دکانم وشی صنمیش لقرآن وشی تمثال هی وشی وثن هی وشی صنم هی تمثال دو جوره تمثال لنمونه وهاتو لمثل وهاتو یعنی تو کسی کتی باوکت اچی وینه کی بو کشی یا خو پیکری کی بو داتاشی لشوی باوکتا ام پیوتر تمثال او جور تمثالانا پیکرانا دو جورن جوری کن بو پرستن نیه جوری کن بو پرستن نیه او کو سلیمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی پروردگار جنوکی بو رام کردو جنوکی لجر دسی ابون کاریان کردو یعملون له ما یشا من محاریب و تماثیل افرمین جنوگا کان چیان بود روسا کردن پیکری بو یعنی سلیمان روسا کرد او پیکری که خوی حزیلیه که بو زنان ل بحث کن الان چی پیکری شیری ها بو پیکری یعنی هنده آجالی ها بو پیکری جوان جوان بوی درست کراوا حزیلی بو آش یعملون له ما یشا اوی او بیه بیت بو اند روسا کرد لچی لمحراب لچیش لتمثال لپیکر لو کاتا عادت نبو پیکر عبادتی بو بکری او پیکرانش عبادتیان بو نکره اما جوری کمیان جوری دومیان پیکر که عبادتی بو بکری اکو پیکری بوزه ایسا عبادتی بو بکری اکو پیکری لا تو عزه عبادتی بو کراوا عبادتیان بو کراوا اکو یعنی پیکری هر کسی بخوای بزانی عبادتی بو بکی عبادتی بو بکی اما لتمثال و اگره و چی ابیتا صنم ابیتا وثن ابیتا صنم ابیتا وثن بلا تمثال بلا مك عبادتي بوكري ابيتا شي ابيتا صنامو ابيتا وثن ابينين لقران بيروزا يعني همان او پیکرانه ناوی تمثال یان لین راوه بلام دوای او که عبادت یان بو کراوه بوته چی؟ بوته یعنی صنم بوته وثن ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال وجدنا آباءنا لها عابدين إن جاء دواية وبيتا وثن أبيتا صنم فالرذيارة فرميتي قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين تماثيل بوبتشيب وأصنام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وتالله لأكيدن أصنامكم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم على أصنام لهم كاتي موسى بيغمر بروردقار رزقاريا كا خويو قلكي رزقاريانا كا أو كاتا قلكي أتشن لاي كومالكي بتبرز بتيان هي عبادتي بوكا نوان شلن دتوش شن بتيك من بودان با عبادتي بوبكين أصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فروردگاري شفرمي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إبراهيم فرمي إنما تعبدون من دون الله أوثانا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لا يتكي ديكا وتيان بتانك ده فرسين بردوامشين لويك ملكتي أو بتانبين يوريالين بين بعشان يوم ملكتي فرماني بتكانن آية روجك بستوتان أو بتانا قصتان بوبكن ياخو جوان لقصي يوية يو أبينن أجان لتانا نخير هيتشي وانية بو إبراهيم بيغمر يخسر بيانا فرمي كاتي أوانو تان يوم ملكتي أو بتاني بردوام ميلا برسني أو بتانا قال هل يسمعونكم استدعون آية بتكان جوان ليوية كاتي هاواركن بانكن باني اوان بيان باني غير اوان بي اذ تدعون نيفرموا تدعونها اذ تدعون كاتي بانكن اوان بن يعني غير اوان اوان جوان لقصي اوية قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم ياخو ستان بيجين او يضروا ياخو زرتان ليدن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نخير نخير إما باوكو بابيران من وابيني و أوان وايان كردو كاري وايان كردو سجدان بو أمبتانا بردو أمبتانا بخدا زاني و عبادتيان بو كردون إماش واكي لذا قرآن سرنجمان بو رايكيشي سرنجمان رايكيشي بو بابتكي زور هستيار أيوش أويا چاو لگري شوين كوتوي كيراني باوكو بابيران شون كوتي زوربي خلقي چولي گري نابي مروف پروردگار عقلي بيبخشيو ابي عقلي بكار بين بعقلي خود بيركرونك بعقلي خلق چولي گر مبو بتايبتي لبابتي عقيدة لبروي باوكي بتبرزوا اميش بي بتبرزي لبري باوكو باپيراني نزان بون اميش نزان بي لبري باوكو باپيراني سمکار بون امیش بیتا سمکار شتیوانیه بیر کروا پروردگار هر این که قلیم برپرسیتی تایبتی هیه این کلو ما فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا حد چی لعصمانه کانه هیه لزویه هیه هموی ببندایتی اگراتو بولای خوا لایتی دیکا جخت خات سروی که مسئولیت تاک تاک تاک تاک لیتانا پرسینه فردا بتاکید نحزبكت نكون ملكت نجلكت نولاتكت هيك فري انا كن خود بتنها اجي تداد جاي پروردگار محاميشنيه بريكاريشنيه وكيلنيه سروت سامانه بدسنيه هيك چلي ور ناجيري فيديه لي ور ناجيري تكاكارنيه خود بتنها اي برواداري يعني برواي برسالي لسر ايماني خود ايماني باكو بابير فرياد ناكوي راز بن يعني هلبن خود برپرسی بوی لقرآن هشتاو دو جار وشي اكثر هاتوه بشي كان باسي زوريني شتا ومككانا كان بوي نمونا ميرات بلام بشي كي زوري باسي زوريني مروفكا لهمو جيگايا كا باسي زوريني مروفي كردوه بزم باسي كردوه بخراب باسي كردوه سيريا ما يتعنا بكن بل اكثرهم لا يؤمنون زوربان بروانا عنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون زوربي خلقي سفاز غزارنين سفاز ناكن وأكثرهم الفاسقون زوربين فاسقين وأن أكثركم فاسقون زوربي وش فاسقين وأكثرهم لا يعقلون زوربين عقلان كاراناكن ولكن أكثرهم لا يعلمون زوربين نزانا ولكن أكثرهم يجهلون ولا تجد أكثرهم شاكرين وما يتبع أكثرهم إلا ظنا زوربيان تنها شوني قمانكون وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله أقر شويني زوريني خلق بكبي للرقاي الله لا تدن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حرشن بتبيو سور بي لسروي كخلق باور بيني زوربي خلق باور ناينن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زور بي خلق باورنان با الله إلا أنا مشرك نبن يعني إلا أنا مشرك وأكثرهم الكافرون زور بيان كافرن فأبى أكثر الناس إلا كفورا زور بي خلق كفريان هل بجاردوا ولكن أكثرهم للحق كارهون بلام زوريني خلق رقيان لا حقا فأعرض أكثرهم زوربين بشتيان لحق كردوه ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين بيشوان زوربي خلق قمرابون لقد حق القول على أكثرين فهم لا يؤمنون سزاي خواب بسر زورينينا تشسباوا شنك بروايان نهيناوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كوانا عبادتين بو جنوكا اكر زوربان باوران بجنوكا بو عبادتين بو اكر يعني باوران هبو كجنوكا خدايا نكبة بونيان كان أكثرهم مشركين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون زوربان دروزنن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون آيا وازاني زوريني خلق أبيسن يعني سود لقسا ورقرن أو يعقلون ياخو عقلان كاراكن نخل شتوانية وأكثرهم للحق كارهون بوي بيغمدي نازاليش ما نفرمي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس وأحسننا وإن ظلموا ظلمنا أفرمي شاولي غير مبل لقال خلق يابلين أقر خلق شاكي أنك مش شاكي أكين أقر ستم يعني كر ستمكين نخير لشاكي لقال خلق أبا لبيرو باوري باشا لقال باوكو بابير تابا بلام لستم يعني لقال يعني مبا لخرابي أنا لقال يعني مبا لقال خلق كستم يعني كر لقال يعني مبا بيغمدي فرمي بلام ومكن اشتوا مكن وطنوا أنفسكم بلام خوتا وارابين إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أفرمي أقر شاكيان كريوة شاكب كان أقر خرابيان كريوة استمنكن وخرابا نكن إن جاد وايوة إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام رويان تيكاتو كاتي أوان دان بسر أوانين جخد لسر بتاكانيان جوي بيسيق سكان يعني أمان بن ياخو زرليان ليبن ياخو سوديان بيبغين اشتوانيا بلان باوكو باي بيرانا چيان كردوا أمان جبو شوازا أو كارا دوبارا أكنوا دواتر إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بيانا فرمي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عيا بينيو تانا اوي ايوا باوكو با پيران تان باوكو با پيراني پيشين كا پرسو تانن اوا دجمني منا ايوا چتان پرستوا باوكو با پيراني پيشينان تان چيان پرستوا اوانا دجمني منن تنها پروردگاري جهانيان نبي تنها پروردگاري جهانيان نبي اما چن خالقی تیه خالقی کمیان ام خدا سختانه ایوه خدای کسیه هر کسی بو خوی خدایی که داتاشیوه

ببي احتياج قد نبو قويا مر وقت لزوم لازم بوايا فرمايش شيرين وقت قفتو قو

جاي خوي اغلب بويا كرخالي بيغمر جيان سواكي اكر بداري اراك ترغيبي عامي اكر بو مسواك دسي اشوري بسم الله يكر او جار دسي بو تعام بير پیغمبر گیان دسی دانا یا لسر هر ایشه

شانی پانو بهز و قوات لای چپی و بو مهری نبوت.

الدريس بايس المطور زولنا وبري أساس يتيمور مشاطي تغراي زلف ديزلين ران ماي مجنون لسحراي دجاين في خسرة وشيرين نأرمن آوار في شيرين

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جماره کن چه اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره ولامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن بو بیسرام روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اما بعد خوشویستان و عزیزان و برایزان خوشکان و برایان مسلمانان و ایمانداران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته لخزمتان عبم لالقی کی تازی قرآن و جماره به هیوای اوی خوای پردگار رحمه بیبکات ساغ و سلامت مانکا و قرامی عفو بین سرطان و کان مانو مانکا بو کسانی که استمیعون القلو فی اتبعون احسن عزیزانی خوملم القیه دا لگل جماره نوصو پنجا بو لفظا لقرآن نهاتوه بلام وكو آياتك أخويني طبعا آياتك لسوتي عن كبوت آية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ألف سنة إلا خمسين عاما جمهور مفسرين ألين نوصو بنجا صالة بلام وكو بالرقم يعني بلا 950 سنة أو نهاتوا بلام باستثناء هنايتي باستثناء هنايتي نوح عليه السلام زور توشي مشقته نار حتيبو لا نوقع مكي خويا وصورتي كجمانية بناوي صورة نوح عليه السلام. فنوح تقريبا وكلم آياتي هاتو كخواء فرميت ألف سنة إلى خمسين عاما نصو بنجاه صال هندي لا قالوا قيل هي مثلا ألين بو استثناء بكار هنا مثلا بو بعدد نيوتو خواب لأنه صو بنجاه صال. طبعا إمام زمخشري زور بجواني قال أفرميت استثناء كي يدل على التحقيق زور بجواني باسي مثلا كاكا وردي أو كسانا آياته استثناء عادة أفرمي يدل على التحقيق أقر بيوتا يا أخوة ألف سنة يعني بيوتا أنه صو بنجاه صال لو أنا يقولي تقريبا تقريبية اشتكى مانجي كم صالي كم چونك هميشه عدد لقرآن هم بو مسائل مبالغة هاتوا وإن تستغفر لهم سبعين مرة لسبعين باس مان كلا برنامي كباسي حفتا مان كرت بو مبالغة بلام استثناء لزماني عربية كاتك استثناء غيك كلا بلاغاتي قرآن كأفرميه ألف سنة إلى خمسين عاما دلالتي تحقيقة وتأكيد فعلا نوصو بنجا صال وإيما قاعديك ماني علي الاستثناء في العدد تكلم بالباقي يعني كاتك استثناء هاد العدد تشي لو استثناء ما يوأوه لقره ألف سنة إلا خمسين عاما عين صوب بنجال تكلم بالباقي شون كرأيك شيء هزار بنجال صال ألف سنة هزار صالة إلا خمسين عاما جوك يخوش بوا ألين هزار بنجال صال أو رأيي شيء بلام أو رأيي صوابنية راجح بو زنايانو علماء متأخرين ومتقدمين هردولا جمهوريان زور بي زوريان على نوصو بنجاه صال بلام كاتك على ألف سنة إلا خمسين عاما سنو عام لزماني عربية سنة بو قاتو قرية وشي سنة لقرآن كهاتبية بو ناخوشية بلام وشي عام بو خوشية بكاريين إخوائي بردار جل جلال شكا يما همو كلمة يقل لقرآن استقلالية وشخصيتي خويه فكات إخوائي قورة جل جلاله أفرمي ألف سنة إلا خمسين عاما يعني بنجا صالي ليا دركة زانايان ألين بوية فرمي خمسين عاما أو خمسين عاما لو بنجا صاليا أو مجموعة خلقيك إيمانيا بنوحينا لو بنجا صاليا إيمانيا ننا وبنوح شك إخوة أفرمي وما آمن معه إلا قليل أويك إيمانيا بنوحينا هنديك زور كمون قليلك
2: زنايان چی افرمون؟ مفسرین جمهورهم الان دوانزا کس بوا دوانزا کس لنو صوبا جا صالة. ابن عباسي ليدركه شيخ المفسرين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة أفرميها اشتا كذبون لسق سكو رأيكي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه هشتا كس إيماني بنوح يناو أم هشتا كس زوربي زانايان وأهل تفسير رافا أفرمون لو بنجا صاليا إيمانيا هناو إيتر هندك أنا لن لبداية أبوه هندك أنا لن نهاية أبوه هندك أنا لن مجموعي صالة كان لنا أو نوسطيا خوانا ويناو ببنجا بخمسين عاما بوي واضح بيشتكى يتل دوائيا نوح عليه السلام نوصو بنجا صال دعوي كذ طبعا ابن عباس فرمي بيجا وشل صالبو بشل صاليبو وبيغنبر دوائي طوفان كيش فأخذهم الطوفان دوائي السر أرزك همي أو قرتيوا ياخد أو منطقي أو بو أو يشبو خوي اختلافي كيلا بين أهل تفسير وخاصة المعاصرين زور بيانا لين بس شويني خوي بو مهم أو كاتك أخوة أفرمي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستود على الجودي جوديش لبين عراق وتركيا ياخد كوتوتا بشي تركيا نوصو بنجا صال كدعوي كرت دوي طوفانك الشا صالجيا ليجو تشيل أما صاد نوصو بنجاش تمني نوح لسر رأي ابن عباس هزارو بنجا صالبو هزارو بنجا صالبو صالبو ك نوصو بنجاي لقومك يا بدعو بردوت السار دوي اويتر نوح بيتعقدبو طبعا اساسا ام قصي نوح بويا دابزي و بو بيغمبر وام امته بوي دلي بيغمبر باتو عليه الصلاه والسلام شكا زور معاناتو توشي مشقد بو ما انزلنا عليك القران لتشقى قران فرمي فتوشي نار حتيبو بدس قريشو كفار قريشو فخواي تعالى دائما تسليه للنبي وبوي دلي باتو ام تشيروكاني بو هنا لازمني تشيروكي نوح عليه السلام بو يبزاني ك موداي تمني نوح ودعوة كردني نوح زور زور زياتر اللتو بو يفصبر كما صبر اولو العزم من الرسل اولو العزم نوح جيتيايا نوح زور لشوينا كاني قراني قرتوا باسو خواسي قراني قرتوا ومساحيكي زوري قراني قرتوا فنصوبا جا صالي تربينما بيتاقد بو فرموي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا وتي خوايا لسر أرس كافر ميالا وتي أقربيان يليتوا سر أرس توشي فساد أبيت ولا يلد إلا فاجرا كفارا أنه وكان جيان هروك باو بابيريان كافرو بد روشتو مفسيدة بن إذا بوي خواي بردقار فيري طمالينك وخواي تعالى أما خو تمال خانني يعني خو أجناء قادر بو نوح يجدركات وأوكساني كإيمان يعني ناول قليا هو هم يتفرتوناكات ملام فرموي كشتي دروسك فصنع الفلك فصنع الفلك عادي سفينة دروسك فلك دروسك كشتي دروسك بو ويرز قاركم إن جا كشتي كيش هندلا رواياتي إسرائيلي هاتوا كبا بانزا صال دروستي كردوا فنوح عليه السلام رزقاري أبيت وخوايت على رزقاري كات وهموسر أرس ويرانو داغانا كات بطوفانك غرق بيسر أرس هموي أما رقمي نوصو بنجابو لقرآن لحديث بيغمرا هاتو عليه الصلاة والسلام بهمان شيو باسي هرب نوح كات وكل مصرك حاكمة هاتو حتك عائشة أن نوحا مكث في قومه للوظك كان نوح للوظك أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم حتى كان آخرة زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة يوصى صلى الله عليه وسلم نوح نصوبا جاء صلى ناو قوم كيابو يدعوهم داعيبو داعي خلقي سحبو رائك يشاء قورترين منصب منصبي دعوية قورترين خوشترين لقب لقبي داعية ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله چی قصیک هی بقدر او خوش به کات انسان که دعوه بو خواک بو او کسی که خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فنوح دعوی کرد نصو پنجا سال آخر شتی او داریک بو چاندی فعظمت و ذهبت کل مذهب زور گوربو لقو تشلو بوب وحام يتزور فراوان بو ثم قطعها انجابري بو اوي بيكا بكشتي اما بكرتي وبكردي قصي نوح عليه السلام كاتي برنامكي تر طوابو اينا شتي خوش هي لو بابتانا ولا كتابكانا فوجبار نصو بنجابو تالقي داتو بخواتان سبيرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: رادوي محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام.

0: أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواسي خوي فردقاركين كيارمتي دائم توان جاري اكتربين وخزمتي وعزيز وخوش ويس لا برنامو شرح الرابع كتاب أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خواه إليه تايبا بتفرمو دشيرين كاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قيشنا فرمو دي حوصو بيانش أمدو فرمو دي تكميلي بابي بيشون كباسي قرنجي دعاو باران نوية وكومل دعاي تايبة كلاوانا كاني بيشوا باسمان كردن واني حفتاو دوين وكوانا كان لوانا كاني بيشوا باسمان كرك بشيك لجياني الرجاني إيما كأساسي دين داري معنا بريتي لدعاء وبارانه وناكري مسلمان شو روشك بسريع بروه ودعانك أنا بارتو وإنسان مسلمان هر دعاء هركا ويهر لن يجاكال إهدينا الصراط المستقيم وقورتلين دعاية بلام هندي دعاء تايبت هي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بتايبت فير مانكا كهول دين أو دعاء نبو خمان فير بين وبيان لينو الرجانة بو للايك أم دعاءنا وكو عبادة طاعتك بوتنسل الله يشتر ضلط خوشك لدا شي تريش خوي پروردگار بو هي دعايك وكم الله بلا مصيبه لسر خوت ودور وبر ولات لاده فالمديح صوبينش انس فرمي رجاي خوي لبي لخدمه پیغمبر ابو علي صلاه والسلام بياوي دعايك لدعاك يا يوتي يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم اني اسالك او ها دعاك اي بدي هنري اسمانك بديع بدي هنره يا حي يا قيوم يا كسيك هميشه زندوي هميشه بونورت راغرت وقيوم او يوتمان بونوري راغرت دعواي أو ليكم فقال أتدرون بما دعا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أزانا أو بتشيش دعاي كرد يعني تيجيش لو يا بديع السماوات وردشان مهمة بما خوي بما ذا يا بما يا جارت رجباس ما نكرو ماي استفهامي اگر حرف شي جر شوية سريع اللي فكي يقرتي والذي نفسي بيدي بيغمر عليه الصلاة والسلام الخوي جوابي دا فرمي قسم بخوا دع الله

بسمه الذي إذا دعي به أجاب فرمي أم بياوة دعا وباران ويكر دعوة إلى خواي فرودقار كر بونا ويخوا كأقرر كاتيك دعوة إلي يبقي ولام تداتو هلا هندي الرواية أفرمي اسم الله الأعظم أما واتا ناوي هر قولي خواي فرودقار ديارة لكمالي فرمودية بيغمر عليه الصلاة والسلام باسي اسم الله الأعظم من بوكات واتا ناوي هر قولي خواي فرودقار لم فرموديها هاتو للرواية أبو داود فرمي لقد دع الله باسمه العظيم للرواية لها باسمه الأعظم يعني أم كسد دعاو باران ويكر بناوي قوري خواي بروردقار هر قوري شناك هر قوري آثاي مسألة اسم الله العظم ناوي هر قوري خواي بروردقار زانايان ألين بعض يكالين شل تفسيريان بوكردو إمام السيوطي رحمة خواي لبي كتابي تايبتي نامي لكي تايبتي نسوك وعادتي خوي لسري اما يشكل لو بوچونه بهزانا كليريا هاتو وبوچوني تريشمان هي الحي لا اله الا هو الحي القيوم او اشهر اسم الله الاعظم ليرام كسا كدعاك ك ايوي خوي لخوي پرودگار نزي كاتو بو اسماء وصفات كما باشترين توسلي بي اودري توسلت معنى يعني خون ذكر نو لخوي پرودگار انسان لدعا كان باشترين توسل باشترين ريگه يك بيگري تبر بون زيگمونه لخوا بو جيرابوني دعاكت أسماء وصفات إخوائي فروردقار سبحانه وتعالى فالمدي حوصو شش فالمدك أبو بكر الصديقة رزاي إخوائي لبيب أبو بكر رجيك ببيغنبري ودع عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي فالمي أي بيغنبر عليه الصلاة والسلام دعايك انفيركها بال ناون يجاك يا عبي لهم شونك دعاي ناون يشتهايبته طبعا بزوري دعاي نيش يا للسجدة أو تري يا لدعاي تحيات أو دوكات دعاء زور تهايبتلن پیغمبر اخوان علی الصلاۃ والسلام فرمی ام دعای بلی وان پیغمبر علی الصلاۃ والسلام بریسترین و خوشویسترین کس لای ابو بکر لپیوانا وای فرمو پیغمبر خو علی الصلاۃ والسلام و اما تواضع ابو بکر رضی الله عنه و گرنگ انسان نا و بناو بتایبتی کس یک خوشتوی کس یک ازانی زورت یک لاوی داوی اموشگاری چی تایبتی لبک پیغمبر علی الصلاۃ والسلام فرمی بلی اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولی پروردگار براستی من ظلمم لخوم کردو ظلمی زور ام اعترافه مهمه اگر انسان خو ابو بکر تاوانی شی بو درجه نه بو بله مرو بو هلو کمو کرتی بو بلام ایمانی ابو بکر بلای و ایمانی امت بلایک بلام ام اعترافه زور مهمه ام تواضع که انسان بله پروردگار من ظلمم لخوم کردو ظلمی انسان و واتا خرابه کم کردو یا کم ترخم بوم لکردنی چاکه کان لهند روایت ظلما کبیره بو امام نوی پیوایه هردو شكوى كيتو لحيات بلاي لتحياتك يا بلاي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت بدلني يا وجه قال لتو هيج كاس لتاوانا كان خوشنا بي فاغفر لي من عندك مغفرة لهند الرواجة مغفرة من عندك فالورد قال ليم خوش بابا لي خوش بني شي تايبت للاين خوتو إنك أنت الغفور الرحيم بيقومان هرتوي ليبردي مهربان كأو براسي أبيج دعائك إنسان في لي تواضعك دعائي شي قوري والسنة لتحياتها بخنري لدعائي تحيات لدعائي صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام يشي لدعاء كان دعائي تحيات أو دعائي كقرنجة إنساني مسلمان هو بات في لي بيو بيخويني بابتي دعاء ترمان كناو نشاني دو صونه وشوار باب إذا خاف السلطان سيفر مدمان هي أجر إنسان لدى صلاة دارك ترسا كلمة سلطان لزمان عربيات شن معناه چيه أنا جانب معناه إذا صلاة دار ذي كليرة ما بس أويه بفي فرمو دكان حالتي كوري سويت كيشك التابعين أفرمي رحمة إخوائي لبي أفرمي ابن مسعود بيوتين إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغط رسه أو ظلمه فرمي أقر كسيك ليو في الشواء سر كردو سروتش جيهبو أترسا توربي لي ياخذ سزاي بدا تغط رس واتا تكبرو توري وسزادان ظلم مستمكي ترسا يعني ترسي أويلي أبو بتايبتي لم سردمي دا صلاة داري ظالم مستمكار زور أبي فرمي أم دعايا بكن باشا فرمي بلين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم پروردگاري حوت تبقي آسمان وپروردگاري عرشي قورة كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائق پروردگار تو خود ببا پنادر مجار يعني پنادر خود پنام دل شر فلانی کری فلانو لحزب ولد صلاتکی من خلائقی جعلی وای چی بشوین اکا ترسی اواتی بدگرن یا ام سریک او سریک ام دعای بخوین ان یفرط علی احد منهم خواه پنام دیلوی که دزدریجی که نسرم افراط
او یک دزدریجی بکنه سر زورت بابین حلمتت بابین امجار عز جارک فرمی اما ستایش کردنی خواهید پروردگاره فرمی گوره پنای تو عز یعنی گوره و برزو بلنده جار یعنی پنای تو یعنی هر کس پنا بدات تو او گوره ابی اگر انسان خواهی لگل ابو سبحانه و تعالی همو دنیا پشتی تیه که زرینی و ابی پیشوانو و جل سناؤک ستایشی تو گوره جل یعنی گوره ثناء يعني استعيش كدن لا إله إلا أنت هش برسلاي الراس تخينن جقالته إنساني مسلمان لكاتك أكا زوري بودي زور أترسي زور نار راحت أبي باش تنشد بوي دعاية فرمو دي دعاة ترمان كهر بيون دي بم بابتوها هي بم الرواياتيش همانا هر كام لمانا لبركي وأقل إنسان أمانيشي بولا برنكرا هر بكور دي بلاي خواه خود تنام ده خواه مسبيرن بتوتو باشرين كاربيز فرمود که سعید کرین جبیره رحمتی خوایلی به فرمی ابن عباس رضای خوایلی به پی فرمین اذا اتیت سلطانا مهیبا فرمی هر کاته چی بولای د صلاداره ک ترست لیهبو مهیب وکوت الاسم فاعلها بهابو یعنی لی بترسی هیبت ترسی چه تخاف ان یسطو بک ترسی او ته توشینا راحتی بک هلمتو هرشد بو بره سطو هلمتو هرش بو هنانا فقل الله اکبر بلای خوای گورا لا همش تيا جورتر الله عز من خلقي جميع أخواي جوردا صلاة داتر لا هرشي دروس كراوي الله عز مما أخاف وأحذر خازور لودا صلاة دارتر جورتر لوي من لي أترسمو حذري ليكم وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو هميشه بردوام بنا عقرب أخواي كيش برسراي الراس تخينن انجقلو الممسك السماوات السبعة أن يقعن على الأرض إلا بإذني أو أخواي كجرتويتي او تبقي آسمان بو اوي كنك ونسر زوي او آما جيب آياتكي سورتي فاطر كخواي قرار فرمي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ممسك اسم فاعل السماوات بو يمنصوب كردوا اسم فاعل يعمل عملي اوكو يمسك واعي يمسك ممسك لروي عرابوك من شر عبدك فلان فنا اقرم با توبر وردقار لشر خلافي فلانا بندي خود وجنودي لسر بازكاني وأتباعي لشوين كوتواني وأشياعي لدى صدار ودى صلاتكي أشياع جمع شيعتا يعني أنصار وأتباع أوانا من الجن والإنس لجن وكول إنسان اللهم كل جارا من شرهم فرورد قال خود ببب بناي من لشر خلافي من جل ثناؤك قورو مزنة استعيش كردنيتو وعز جارك قورو مزنة فنايتو وتبارك اسمك بيروزو پر برکتا پر فر بپیزا ناویتو ولا اله غیرو کش پر استراون انجگلتو فرمیش سیه جار اما بله مشو کوتم ار تکمیلی پیشوتره فرموده دعاتریش معنه روایه ابن عباس فرمی من نزل بی هم او غم او کرب او خاف من سلطان فدعا بی هاولای استجیب له اما یعنی لرنش نده و ضعیفه بلام لرن معنه کو طواه فرمی هر مسلمان توشی خمو پجاری اگبو توشی نار راحتی اگبو کاری چی لسر قرز بو لدى صلاة دارك ترسأم دعايب كأخوي برودكار والله مدات وكوزور جاروتو معنا دعاء لا فرمودكاني ترى أخويني أم والله مدانا ويتشي وشونا كجاري وكسر لدى صلاة دعاءك والله من ندرة وتباه والله ما كت هي بس توناي بيني أسألك بلا إله إلا أنت سمع برودكاري حوت أوس معنا كان ورب العرش العظيم برودكاري عرشي جورو مزن وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير فرمي أم دعائك أستعيش إخوائي برودقار ثم سلي لها حاجتك فرمي دعائي أودعوابك لإخوائي برودقار بو بيدائي استيكانت أما بابتي أويش كإنسان لدى صلاة دار ترسع بختي أوسي فرمودي أوي كإنساني مسلمان لكاتي ترسي لهر دا صلاة داريك لهر ظالميك لهر هي سو قوتك او دعاءنا بك او خوي برودغار فريايا كيولا شر باريزيو او او تريشتي شي مجرب هاس بيكرابش دو فرمودمانه بنا ونشاني ما يدخر للداعي من الاجر والثواب او يك خوي برودغار هاليغري ما يعني الذي يدخر بوي هاليغري يدخر هالغرتنا للداعي بو كشي دعاءك لاجر باداش ام دو فرمودك لخدمتي عين باش يك لفرمودك ولامي او برسياريه كزور جار منو تولين دعا من كردو دعا كمان قبول نمو چونك وكوت من بر رزا كانم بفي آيات قرآن فرمودة صحيحة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام هيج دعايك نية قبول نبي مگر دعايك
ريغري هبي جنا دعاهم قبول اخوي يقولوا واي فرموا فرميتي ادعوني استجب لكم اخوي يقولوا القران فرميتي

0: داوام لي بكم من ولامت على دمو خوي فرود قاريش بلين وعدي خوي ناش كيني إن الله لا يخلف الميعاد ما بزانين ولام دانا وكا أو هاي كيس حديث كب يا معنا فرمي أم فرمودا صحيحة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ما من مسلم يدعو فرمي هر مسلمان كأبارت ودعاء كبلام ليس بإثم ولا بقطيعة رحمه أما يشكل مرجكاني قبول بني دعاء فرمي لدعاك دعاي تاوانك دعاي تاوان أوي كداوشت يكا شر دعاء مثلا إخوايا شوب كان بو كرو كرن يجناك إي أم دعاي قبولني دعاك نا شرعية وانيا يا دعاء قبل إخوايا رزقي حلال مزياد كاوما بس يوبي بم رزق حلالي شتيشي قناهي بيبكا تاواني چي بيبكا سفري چي تاواني بيبكا قطيعي الرحمي أوي بلي يا ربي خوشي لخو نبين يا ربي بين التكشي لقل ميردكتا يا ربي چي أمان أما قطيعي رحمة فرمي هالمسلمان دعا بك أو دوشتي تيانا بي يعني تاوانو بشراندني بيواندي خزمات تيانا بي خواي پروردگار بم دعاي سيشتيا داتي يشي علم سياني داتي مرجني هرسيجي جاري واشيس إما أن يعجل له دعوته يا أوتا يكسر دعاكي بو قبوله منو توشن دعا ما نقول تمن معنا قبول بو زور بلام أمي دوميان باشتر أبو مسلمان دومو سيمكا وإما أن يدخرها له في الآخرة يا أوتا بوي هلا قريب الرجي دوائي لكات يكا كس فرياد ناكي لم دنيا منو تو داوش كيك ما نقول دو الرنق بيدايك ما نباوك ما نقول راكا ما نكشا كمان فرياد ما نكوت بين بس لو دنيا لموقف يكاين لشوين يكاين كس فرياد ناكي ودايك وباوك لما نال راكا منال دايك وباوك راكا لو يخوي بردارة فرمي أو دعاك أو دعاك وبقلك وانيا يان وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فرميها أو تأخوي بروردجار بأن دعزي أو بجلزياتريش بلا المصيبة لا سر لعبة وداويش ليكت كله بلام بخوت نزاني والديان شتي خراب خوي بروردجار لا سر تلعت أبويه أم فرمودية فيما نلاقيك لدعاء كان ما نوريها بين دعوي دعاي شر نكين دعوي شتي خراب نكين دعاي شرش لا يجكس يك نكين مجر ظالم مستمكار به كألا شرعة ودعاي ديكتي وظلمان بدعاء كان ما نخوش به بردوان بين نسري جاري تري شوتو مزانان لنا غير دعايك كل والله مدرايه و ضلت بيه خوش بيك اخوا والله ميدايت بس اگر والله من ندري هدا جار ضل بيه خوش شلون كخواي غوره خوي ازاني خير لوي اما بطو فرمودي حوصو يانزا كهلو بابته ما من مؤمن ينصب وجهه الى الله فرمي هر باور دارو مسلمان الربك اخوا ينصب وجهه الى الله عند ربك اخوا يساله مساله دعوايه شليبك الا اعطاه اياه بتأشيد خواهي بروغار دعاكي قبولك إما عجلها له في الدنيا وتأخرا لدنيا ذاته وإما زخرها له في الآخرة ما لم يعجل فرمي أوتا خواهي بروغار بويكات التوشي قيامتي بمرجة بلنك أم فاعلي عجل بوشيشي توب وداعيك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلته أبو هريرة برسيالي كنت أي بيغمر عليه الصلاة والسلام فلكردني يعني شي فرمي يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي عليك كسكي مسلمانك كدعاك عليك دعامك دعامك ومن شان صار دعاكم دعاكم قبول نبوة أما خرابة شنك وكتم لكاتك أخوي بردقار ولام تداتو كزور في ويست فيتي أمجر بابي كتر ماني فرمودي حوصو دوانزا بو حوصو شانزا أم بيانش فرمودي ناو نشانك أو هاي فضل الدعاء ماسي قوريو بلو باي ريزي دعاو بارانوكا وقلت من دعاو بارانو زور ميما بابرزا كان وكساني دعانا كان خواهي بلوغار رشي لداون بتايبتي ويبلود برزين ايكا بعضيك مسؤولو دا صلاة دارو مانا هر لجياني هر دعاو شرناكا هر لخوين عقدي داني شب بارتو دعاو بارانوانا او سزاكي زور قرصة ببي آياتي قرآن باب زاني بلو باي دعاو شيو چونا كام شاش فرمو ديار بو خوي بو محاضر وتارو درس يكونجاوة فالمديح وصود وانذكر فالمديش صحيحة في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء هشت يكني بريستر وشاتر وخوش يستر بي لله إخوة وكو الدعاء إخوة فالردقار دعاء زور فيه خوشة أما فالمديش يعني فالمدي دعاء ثير سندكي ضعيفة بلا معناكي طواو أشرف العبادة الدعاء بريسترين وبيلوسترين وريزدارترين عبادة بلتل دعاء فارانو فالمديح وصود شواردة فالمديش صحيحة نعمان كري بشير رزاي خوالي بي فرمي في خمس عصم فرمي إن الدعاء هو العبادة يقومان دعاء بارانا وهر خوي عبادة الرازدقين يعني كأنما بلي حصري عبادة كل الدعاء بارانا ثم قرأ ادعوني استجب لكم دعاء فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام آياتي شصلي سورة غافلي خن كبير خن ما نخوي قراء فرمي الدوام لبكن والله متعنى دم الله فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي
1: سيدخلون جهنم داخلين أواني لود برزن لآسي عبادتو باران ولا من أو بسر شوري أن خمد وزخ قرنجة إنساني مسلمان ها قايل دعاو باران وبي فرمودي حوصو بانظا عائشة رزاي خويلة بدايك من عائشة فرمي سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان أي بيغمر أي العبادة أفضل كام عبادة زور بيلوزو تشاك لا يخوي برودقار فرمي دعاء المرء لنفسي أو كإنسان دعاء بو خويبك أما عبادتك زور قولي أمش لروي سندة وكتم بعض زانا لين ضعيفة أم لروي معناه وطا فرمودي حوصو شانظا كفرمودي كوتاي أم بابي قولي دعاء مع قيلي كر يسار رزاي خويلي بفرمي لقل أبو بكر الصديق عشان بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلا قال يا داني اشتنو لمجلسك على خزمتي أبوين فرمي يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فرمي أبو بكر زاني الشرك شريك هاولدانان بوخوا شارع وتر لنا وأم أمتيا لشوين بيميلورا فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر أبو بكر رزاي خوالي بوتي أبو أي بيغمبر عليه الصلاة والسلام شرك أوني إنسان فرسلاي وترب فرسيج قال أخوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل فرمينا ولا شرك يتريك بيان شركي بشوب هلا حديثك أبي غمص عصم فرمي شركي بشوب فرمي أو شركا شارا وترى لشوين بي ميلورا دبيب شوين بي ألا أدلك على شيء إذا قلت ذهب عنك قليله وكثيره كما زور خشم فرمي آية شتيكت بيبليم دعايكت بيبليم أقر بيكي كم زوري شركة نميني قال قل اللهم يا بلي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فرمي أم دعايا بخينة لهند الروايات بيانيان وإوالان من الأسكار صباح ومسايا إخويني لا برزك عنهم وشك برزك عنهم خواهي قولا لقرآن فرميت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات الشلوهشت سورة نساء إمام علي فرمي خوش شويسرين آيات قرآن لا مام آيات خواهي قولا بس لا شرك خوش نعبه أو الشريك بو خواه برزك يعني شرك وكفر ما بس بلام لا خوار أو خواهي برزكار بو كسي بيوه لي خوش أبي بويا لا بشيء على الشرك لم شرك وردة بارز راوبين في غمر عليه الصلاة والسلام أموش قاري خوش يستدين كسي كا أبو بكر جاري جيتر ويخوي يقول له الشرك بيبارز أم دعاء زور بكين متايبتي بيانيان وأوران قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأعلمه وأستغفرك لما لا أعلم أو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي كم زور شركة نايله قرنجة إنساني مسلمان زور دعاء بك كخوي برودقار لم تاوانه بيبارز چونکه تاوانی که که خواهی پرودگار لی خوش نابه و به تایبتی شرکی بچو که ریا و برچاوینی و خود در خستون و سرسام بون بخوی لم روشگاره ازور بون یا که زور جارو تومه چک لزرر و زیان گورکانی میدیا او یک زور جار توشی ریا تکا طبعا ریاش تکا که ایکی به حقیقت بس نیتکت بو خواه و بو غیری خواه و نبی بلی هر بو غیری خواه بی یعنی بود خود در خستنه حزکی درگوی حزکی خلق بتناسه چی اوانه وما بسكت بيت خوت انك ما بس بي سرخصني دين به اگر كسي يقدر كي وما بس بي سرخصني دين خوي پر قال بي او كار شي باشا كون يتكل الله طالما قرف تكل ويا يا جاري واهيا الرياي شي تر هي كرياي جولك كانه اي شكي نكر دوا خو نشانه دا اي شكي كده بي خوي گورا بمان پارزي بو يم دعايا بيانيان يواران انسان بي كابو خوي پر قال لو تاوانه گوري بي پارزي او شي خنواري نبو اتواني هرب كردي بيانيان وإواران سيجاب ليه يا ربي خواه لشرك بن فارزي لوي ايزانم ونايزانم خواهي فردقال مني شعج بفارزي وملايك من عاقبة خيرك خواهي فردقال دا مزراو من كان لسر إيمان وتوحيد وعقيدة ويكتا فرسي خواهي قولا لي من خوش بيو هرشي من كردو وطول لشاك خواهي فردقال لي فارو لي ماني قبولك يا رب العالمي لي من خوش بي عاقبة خير من كي خواهي لخو من ودائك وباوك من خوش بي خواهي بتايبت لدائك وباوك من خوش بي پاداش عندي تولا ما مستاكان من وانی فری خوندن و خوانواری و ایمان و عقیده و قرآن و اخلاقی هم کردین خواب باشتنشی و پاداش چندی تو یا رب العالمین وانی که مردون قبر که هم بوب که بباخک لباخ کانی بهشت وانی که ما اون تندرز باش هم که صحت باش هم که او مسلمانانی حق و مافیانی لسر من وانی جوان لدنگ من وانی داوی دعای خیر علیه کردین وانی که هاوکاری و دنگا کن خواب پروردگار لهمو من خوش بی خواب خوشش فای بو بنیری او دلی ناخوش دلی خوش که بخرز آره قرزی بو دفع که ارنیاز ما بسش خیر لدلیاتی بو جیب جک یا رب العالمین گنجولا وكان من دام زراو كي بيرا كان من عقيبة خير كي مالا كان من بركي لخير وبركات
0: او برا خوشکانی جویان لیم خواهی پرودگار جویانیم پرکیل خیر و برکت اوی هر نیازوما بس لدلایتی بوی جیبا جیه که اوی پیوسی بزواج بوی عزان که منالی پی بخشویتی بوی صالح که یا رب العالمین ولات من پرکیل امن و امان لتبایی لیک رزی لحوالی خوش هر کس شاکه لگل امی لتی کرده اخوه اشاچی بو بکر کس خراپه هدایتی بده یا رب العالمین وای پرودگار عاقبت خیر ما که دامز راو ما که ایمان و عقیده من پارد راو که اخلاق و روشت من برس که عبادت من راس و دروس که طاعت کان من لی قبول که یا رب العالمین خو اهل مسلمان هم سر زیاده نارحتی ای نارحتی لسره القری و صلی اللہ علی محمد علی آله و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله
2: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

شبكم شبرم بدل كم كاري دردم شبكم شبرم بدل كم كاري دردم شاهدي.

أو سين الغشقار أو برق شينا أو خادمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برنامه گفتگوی محراب با توتوی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. بناي خوي بخشند مربان درود ورحمة برجد بسرجاني في غبر عزيز محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسرجاني يارو ياوران وشن كوتاني تاروج قيامت أزان وخشيستان جوستان الراديو كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة
1: الله. لألقيك نيو دا بيتان شادة بينو لتواريك نيو قرنق دا لخزمة مامستاي بارز مامستاي سيروان عبد الصمد رانا دي نيو دولتي قشب داني مريو مامستاي جان بخير بي
2: زور سباسانكم سلامت بني أخو.
1: أزان وخشيستان وقد زانين لميجا دجمناني پروردو پامداري أو راستيان بورن بوتا وكدا يركني زيون اجتمان نابد وقت جاران بيت بلکو دبه دا گیر کردنی مشک بید پیش زوی و کلتور و ثقافه گارین بید. لمیش آن سرقالی دارشنی پلان و پیلانی ورد من با دا انین تا ناکوچی سر اسقام راجانی دا سر هیچ شو بخود تو خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رقو کینه و دوباره کلنا و خیزان و کمالگه دا دروز کن. لمیش آن حزان دزان بدنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانک و فراکو و بمبکانیان گرنگ تره. لمیجه بداخه و بدز لعوازی جانی بر پرساری و دنالانین لمیجه پرورده کرچو کالو بیکاری گر بولامن لمیجه بباکی و خمساردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده مندال و دروس کنین تاک دستی پیکدوه جنگی داهتوی نحزان جنگی پروپول و سامان و چک و سلاح نیه بلکو جنگی نیشتنی بنیانانی مروه راگتنی به هجوانکانه لبر او نباده لو پروسی بنیانانه ده پیشوا و لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگاندن لبوارکانی سیاست و دولت برای بردن لبوارکانی زندوکنوی کلتور و حضر رسنایتی دروز ببید. اما لخزمان ماماسای برز باسی که زور گرنگ من حل بجاردوه تا بتوانی سود به سر جمع گوبستانی عزیز بگینین اوشواتانی با چی اما لچندینی مروف دعا کوتین بلامنا حزون ایران من چندین دروز کردو لو بوارده هچی حولی خوان هیا دان بو اوی که هم رفایتی برو او پیلان جری که خوان ایانو بیبن ماسا جان اگر هاتو تشو خیل سر ام بابتا گرنگا لچن القی اگر پس بخوای گوره که بو چی دجمنان من اوار لزن بون پیلانی تواو پیلانی تاوانی جره تواکو کمالگا بو شوی برن بلام ایما لچندنی مروف دا دوه کوتوین لبه هم رو یکان دا برو دوه پاشک شمان کرد.
2: بله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يوبستاني بريزمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداخ وما مسانور يعني دوخي جهاني إسلامي ودوخي تاككان وخيزان ولا نايش يعني ملتي كرد براسی با مرحله ای که تندرست نارواد. ایش اگرته و با چی؟ اگرته و با اوی که براسی اما و کمبلی پشتیان من لکر دو تو شلشل لی دانیش توی نو آقا من لخومن نیه. آقا من لخومن نیه که اما نحزمان هیا خلکی که براسی دانی خیر من پیانانید. خلکی که براسی گلان و کوتنی اما آواتیتی. خلکی که پلانی هیا و پیلانی هیا و مؤامراتی هیا. لبرو ایک اگلو مشکلانی که ایستا و کبلای ملتی کردی پیاتی اپرد قیرانی بابلین ازمی اولویات ازمی بابلین قیرانی لپیشین تیک چون ها یعنی کم ایشم لپیش کم ایش مویه لیمان تیک چوه است و چی لیمان تیک چوه سیاسی کن لیان تیک گاوین لوه چه نسبتی کیوه بید ازمه و کبلای او قیرانی که معاش و موچ و اشتانی پیاتی اپرد بله لوه چه وه بید اوی که ملتی کرد مثلا آسوی که گشی لیو دیار نیه بله لواچه او جوابید اوی که مثلا گنجکان من لاوکان من مستقبلیان نیه و زنکو و پیمانگاکان طواب اکن و يعني وقبل آسو آفاقه كير باروجيان لي وديارني بلي لواجه أويش مشكلة بيت بلا ميكيك لو مشكلة قولانا وكو عرزمان كرد أزمة أولوياته أزمة يعني كام كارم لبيش كام كارم ويا أول ما نبود روز نبوه لرابردو أوان نبو رابردو أقر باو كيك داي كيك خواي قولا منالي بيه بخشين مثلا بيريان لو نأكردو سياريان هبيت فيلايان هبيت بيريان لو نأكردو سفر بكن بولاتان همو اهتماميان او بو منالكانيان چون پرورده بكن چون بيان كن بحولاتي كي صالح و بيان كن نام كومالغا چون مثلا ببيت بوارثيان بو دنيا و بو قيامت ببيت بزخيرة چاويان پيگش ببيت و بو منالا
1: داقي ماسا يعني ماسا اتاني وكو چون استخلقي لزور جار لبرنامه پرسير والاما فقه شرعية پرسيت لو بارا چي بكم لدزنو جار چي بكم لنو جار چي بكم يعني سيكا وان دا خلق لو بارا پرسي او ايكا جناب دا اما جدا فقه اولويات يعني حقوا اجاري كيكا اما لمشكو بيرو هشي خلقيا زندو كريتوانا خلقي فير بن وكو جناب دا اما جد بدا يعني اولويات لچي او يكم شتا تا دس بدا چي گرنگ تنشتا من دسي بيوكم يعني وكو چون ابن قيمة فرميت همو كاتك فرضي خوي هيو واجبي خوي هي اگر تو لكاتي بانا او کتی که بو او ترخانیگه جواب دهنوی بانگ ده پیشتره نکه بشتی که وانه مشغول بید یعنی که واتا همو کارکان شونی خوی هی یعنی او خلکا اوی لیتک چوه تو یعنی بلین فقی اولویات آماشه که پیو بین بزنین حتی پیغمبری خو علیه صلاة و سلام که تا کلی اپرسن چی باشترین عبادته یعنی سیرکین بپی کسکا کسکا که تا سیرکین او کسی پرسیارکی کردو چون بوا اگر هاتو آموش گاریم کسی جار لسری کچی او پیه فرمی تو رمه با یعنی دیارم کسی شتگ لطبیعتی اناسی پیغمبری خواه علیه الصلاة و السلام بوی خلکیش فیر بید کسی ای که افرمی باشترین کدو چی افرمی الصلاة و علا وقتی ها
2: دیار يعني او شل لبنیو جاکانی
1: که آتا ابین فقی اولویات زندو
2: فعلا راستی مانسی دم خوش فعلا براسی اسا واجبی وقت بو دایکو باوگ اویه براسی فرضی وقت بو دایکو باوگ اویه كاتشيب كات كبروردي من على كان أولاترين أولويات يعني بيت براسي لبيشترين بيشين يكاني وكبلي بروسي بروردي يعني بيت هر أول شوايا كات كيترد أم دايكو باوكو وكبلي لروي برورديو باشك شبكن يعني بيام داريان نمينيت كالب بيتو لوازي بروجي بروردة براسي لهو دس بيكات كباوكو دايك نازاني لكيو دس بيكات كنيزاني لكيو دس بيكات الخريطة كتيك شوا الخريطة كبعام تيك تيتو نخشة كتيك شوا باشخشی رولی خیزان مثلا اما چند سال مثلا رقبراتی اخمان هی لگل عربا و عرب مثلا ظلم من لیکاتو امج مثلا ولا میانه اینو آو بونو عم یعنی بدیان مثلا گوفارو کتیبو نامیل کمان دروس کردو بدیان مثلا اوانش هناسی ساردو رقو رقبراتی و رقو کینو نازم چی و بشتانم هموی من گوریو نیکرده یک موقفی انسانیت كأوان إما بناسن بدأيان توضيح من بوأيان أماود إما نيت من آوا وإيش من آوا وآوا من أويتو نا من أويت جاب بينو نازام چوا لروي سياسيو هيتش دوري نبو لروي كومالايتيو جنو جن خوازي هيتش دوري كواي نبو كشي يك موقفي إنساني نبلو شهامتو رجولتو بياواتيو مردايتي مثلا خلقيا كبر وذكراون لو سنورا تواني چيب كات قران كاريكي زور لا قناعاتو باقراوندي او خلقاب كات او تا مثلا محافظ يعني يتا منطقة كاو بيزانين هي بو بترين دي مثلا همو عراقو دنگدانو ازدائيكي زور جواني هي ومانو اي باكو دايك او اي بد براسي اي باش خوي ام ارثة زينو بيت دواي خوي براسي اميكا او تريد مثلا فلانا كز ولا وجاخ كويره وجاخ كويري او ايكا ايو من المان هبو دواي زخيرة نبن بو من تيوشو نبن بو من مشكلة كأويك خلق
1: خلصت جوانك أنا بيجيبت روشت جوانك أنا خاموش كرابيك
2: وفايا النبي بو أمداي كباوك كرنجي دنيا يانا لقل يانا تا قور بونو آو بونو كوابو دي سانو أو خريتك رامانا كيشي بوشكو بو بوارك فجوهيك يسا بوشايك هي لبيني فير كردنو پرورد بوشايك يزوار هي براسي پرورد هي يسا نية ضعيفة أي فير كردن هي بالي لتشلب وبعي يسا بابلين براسي حل او يوتيوب وتكنولوجيا وهل او تلفزيوناني كبروردين وهل ما مستا وهل ما مستا مثلا اشتكي ايتي وتقوية اكاتو دوراتو نازامتي وآوة بونوع هر هموي اكات اوي كتعليم بقوة ترى لبيش ترى اي بروردة بۆیە ئەبینیت مەسەلەن دوایی کەسێکی فەواه و بە دەم و پلوت یەگەشتوو دەرەچێت بەڵام چییە پەروەردەی نییە بەڵام چییە پەیامی نییە بەڵام چییە بەڕاستی وەفای نییە بۆ دایک و باوک بۆچی لەبەرەوەی ئەو فەجوە ئەو بۆشاییە زۆرە بەڕاستی مەسەلەن حەقە پانتاییەکە زۆر زۆر لە بەینیانە لەبەر ئەوەیە بەڕاستی کە ئێستا بیرەکەیتەوە ئەمە ناحەزێکمان هەیە خەڵکانێک هەن کە بەتاڵکردنەوەی جەوهەری ئەم پەروەردەیە مەبەستیانە بەتاڵی کەنەوە لە چی لەم پەیامدارییە لەم سۆز و بەزەییە لەم پیاوەتی و جوامێریە لەم شتە خۆشانەی کە ئێستا بەڕاستی ئا ئێستا خەریکە ئەبێ بە دانسقە هەموومان ئاهێ هاتەوە بە دڵ و دەروونمانە ئا وەڵڵاه زۆر موهیمە بەڕاستی ئینسان مەوقیفی ئاوە ئینسانی هەبێت بڕوا گازینۆکەی داخات بڕوا دوکان و مارکێتەکەی داخات مەسلحەت و بەرژەوەندی خۆی نەوێت هەمووی بکە بە قوربانی مەوقفێکی ئینسانی لەبەرەوەی ئێمە لە یەک وڵاتە و لە یەک کەشتیا ئەژین و لە یەک موسڵمانین و نازام چی و ئەو شتانە ئەم ئەعتیباراتانە ئەمە زۆر مهمە بەڕاستی لەبەرەوە کاری گەورەی مەسەلەن میدیایی ئەمڕۆش ئەوەیە کە فۆکس و با بڵێن کامێرە ئەمڕۆش ئەوەیە کە فۆکس و با بڵێن زووم

وصلى الله على أو بحر نور علم عرفانا كدرج غور ناكا غير علم الله سبحانه وصلى الله على أو ذات باج قدس آياتا كأخلاقي بسنديدي جناب حي منانا وصلى الله على أو حضرتي صاحب كمالاتا كأعلى معجزي قرباني بمن جناب نور قرآنا شرايك نور بيتوني ممدي بيدبي وابي شرايك دستي قدرت خوشي كابو تا أبد مانا مهم غير ذاتي حيل همتي يعني إلا لبر أم أمة بهمة دائم بأحزانا شمت حيكت بكم لايق بتو يا خير خلق الله مني بخيرنا لايق كجبريلك ثنا خوانا بياني قوري خلقي كسي آية لشأني بي نمقدومي منو تويا نئيشي قس سحبانا لآدمتا مسيحا أنبياء يك يك بقومي خوي خبر داوا لباش إيما كدي أو فخر أكوانا شها رهبان كاهن هاتفي غيبي بيكتريان ددا مجدا كجنة ديت دنيا بمنزي كانا كتشريفي قدومي هات دنيا بارشيكي فيض لهوري مرحمت باري كآثاري نومايانا دلي سوتاب زردشتو بكسري كسروي قريا او اند بحري ساوانم لتاوي دابوتانا اتوش اي نفسي بطينا ببيجي دل مسوتينا لبر كسرو كمي دنيا بس امشينو قريانا خدا لو ذكر فكرم قد نكا غافل زبانو دل حتى خنشا دلو سوسن زباني باخو بستانا ملاحت محوي ديداري حلاوت وقفي قفتاري تراوت نذري قلزاري كرشكي باغي رضوانا مگر او سيبراني خزن من دكرد وبو حشر چدل سوزا كلو قرمايشا سايي لسرمانا لقلبي سايي خيالي كوت سر هركس چكس دارو چبيكسو سيدا سردار سلطانا اوي ساتي لبربي يا سري تسليمي دانابي ابد مالك رقابي قردني تسليمي شاهانا كلمك أرنيك فرموهر جوابي لن تراني دي مشرف بو محمد بي طلب بو مرتبه شانا عروجي عيسوي تا آسمان شمس عالم بو عروجي أحمدي تا لا مكان شمس جانانا اوان ديلي دزانم بم نزاني خوم ومحوي بچاوي سر خدا بينا بچاوي دل خدا زانا خدا هر معجزي لايق بهر پیغمبر ديوا همو او معجزاتي داو بم سرداري هموانا اگر ام هجرت نبوايا دين ام شوكتي كيبو كهر کس تيبغا بم دين نسخ جملة اديانا اگر بي معجزاتي صد يكيكي بين ما تحرير دبيه هر تاق بيتيكم ببيت الصد كتيب خانا چه قابل من بصد بيتيكي كردي صد هزار اسرار بدم شرح و بياني كم لقل ام اقلي نقصانا لتو حبي خدا بو خوم بو اولاد و احبابم كحبي ما سوا دركا لدل وقبت لبتخانا خدايا هم لتو حبي رسول اتباعي او
كإكسيري مسي ماهيتي مغشوش إنسانا بباري يا ربي هر لحظة صد لك بارشي رحمة لسر أوهم لسر أو جمع آل صحبي ويارانا هتا آقر قريني شورشي طبع وخروشي دل كزو سوزي نسيمي صبح وإيواري بهارانا صبا تاليوي خنشي قل دكا تعليمي شكر خن نسيمي صبح دم تا پرچمي سنبل دكاشانا هتا هوري بهاري غازكاري قل شنهيشي هتا بلبل لسر قل نغم اخوانو نال سنجانا بلن انسو ملك پربم زمينو آسمانانا وصلى الله على أو بحر نور علم عرفانا كدرك غورناك غير علم الله سبحانه.